0: اسكت اسكت.
1: يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع. مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: بالضيف

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس، من كتاب النبي لجبران.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
7: نقلا للاحداث المحليه.
8: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
7: متابعه لهموم المواطن
8: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى كرف كرفناكو.
7: آخر الأخبار والتطورات.
9: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
7: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
8: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
7: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاش مخالفه معلقه. طب يا عم دفع للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مش شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما كرب شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: Alo. Alo.
1: Baby,

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج طلة صباح. ودائما صباح الخير وأطيب الأمنيات لكم مع بداية هذا اليوم، وأنتم قد بدأتم أو تبدأون الآن أو ستبدأون يومكم هذا سيداتي وسادتي بكل الأمنيات والدعوات الطيبة. نتمنى الخير، كل الخير لمن اختار أن يكون ضمن مشوارنا الصباحي لهذا اليوم ولهذا الصباح. بنحيي المتابعين عبر البث الإذاعي من خلال شبكة الإذاعات صباح الخير من راديو موال القمر بانوراما كل الناس نغم بلدنا، وصباح الأمنيات لمشاهدينا أيضا من خلال البث التلفزيوني من شاشة التلفزيون معا. الله يصبحكم بالخير وإن شاء الله أوقاتكم وأيامكم حلوة وطيبة. وللمنتظرين والمنتظرات طوابير أمام محطات المحروقات، وللعالقين في الأزمات وعلى البوابات وعلى الحواجز صباح الخير أيضا. يعني بنتمنى إن شاء الله ربنا يغير هالحال للأفضل وتكون الأمور أطيب وأكوس، لكن هاي اللي بتصير لحتى الآن. هذه القصة بتشغل الناس وعالقة، ولحتى الآن ما كان في أي شغلة خلنا نقول جاية 100%، مع أنه هيئة البترول بتحكي عن زيادة السولار وتقليص البنزين أيوة لضمان عمل القطاعات الحيوية. يعني في تقليص وفي انقباضات وفي ما بعرف شو، يعني زادوا كمية السولار لحساب أو على حساب البنزين لعمل أو ضمان عمل القطاعات الحيوية، بمعنى أنه صار في تذبذب كما يبدو على توريد المحروقات كما يبدو أنه في أزمة يبدو. صباح الخير للي مش فارقة معهم وهيك ماشي الدنيا معهم نصكم، يعني خلنا نقول حنجلة بنجلة مش عارف شو كمان مصطلحات ملهاش معنى، لكنها ماشية وداعينها وزابطة أو مش زابطة. شو أسوي يا شادي؟ نصكم ما كم كت مش فاهم عليك، يعني أنا بعمل لي هيك شو ممكن أفهم منها؟ والله ماني فاهم. للي رايحين على دوامهم صباح الخير، على دكاكينهم، على محلاتهم، على مولاتهم، على شركاتهم، على مؤسساتهم، الله يعطيكم العافية وإن شاء الله ربنا يبعث لكم هيك ناس كويسين وناس منحين ويكون يومك دافي لطيف بعيد عن القصص والدواوين. واللي صار لهم زمان في شغل

أم الله يعطيك العافية. بتوقع صار وقت فنجان القهوة الثالث أو الرابع أو ما بعرف قديش عدده أو رقمه، لكن إحنا هينا لسه بالرشفات الأولى من برنامج طل الصباح وقهوة هذا الصباح برفقة الغوالي والحبايب هون على منصات البث الإلكتروني، أيضا من خلال السوشيال ميديا، منصة التيك توك سلامات وصباح الخير، أيضا للمتابعين من خلال منصة الفيسبوك. الله يعطيكم العافية وأمنيات الخير. من شوي إجا أحد الإخوان زعلان على الراديو، يعني دخلت مع دخلت ومع مش عارف شو كنت أنا ما عارفش، بس حسيته زعلان بقوله بعدين يعني طب احكوا طب سووا مش عارف شو، ما عرفتش على شو، بس على أي إشي معه حق، لأنه يعني على المطورات على السكوترات معه حق برضو، وبسكليت معه حق، شو كمان على الأولاد الصغار اللي بلا معه حق بس ما فيش ما يعني هاي قصة، يعني حطها على الجدول، حطها على الليستة. هلأ احنا مثلا موضوع البنزين، موضوع السولار، موضوع الصحة والمستشفيات والأدوية والعمليات، احنا موضوع المناكفات، موضوع انه الناس هيك يعني شوي ما بعرفش شمالهم، هو انا بعرف وبعرفش في نفس الوقت، معصبة الناس، معصبة ماشي وهي معصبة، وبرضو معهم حق، يعني معهم حق. عشو تخيل واحد بقضي زي مثلا اول امبارح يمكن 4 ساعات من حياتي مرقوا وانا طوابير، متخيل انت متخيل؟ طبعا مضطر يعني انا بالامانة والله لو يعني لو مين ما خسرت خاش بالكوع يعني زي شو أنا كاين الله لحدا لا عبى سولار ولا بنزين ولا مشى ولا راح ولا إجا على المربعة، الصورة هاي المربعة والمخمسة والشو اسمه والهذا والهذاك كله أزمة. وين في إذا أي طريق دايما اعتمدوا خطة خطية، يعني خطة تكون ملعونة والدين لإمكانية اجتياز الطرق. يعني مثلا شارع السلام الآن مش سلام فيه، شارع السلام بلا سلام. الناس بتحكي عن الهجرة، يعني محمد النتشي الله يسعد صباحك، وين بدك تروح يا حبيبي؟ هنا قاعدات وقاعدين طبعا، دوار راس الجورة عند بير حرم الرامي كمان زاطمة، وفي شارع السلام وفي شارع عنصارة وفي مع وادي الكف كمان عند الحلايقة، وين كمان في كزيات في أزمة والناس مصبحة سارية، لأنه أكيد مش عارف يعني مش أنا بقول اللي معاه شحطتين ثلاثة يعني قادر يقضي اليوم وبكرة، حرام يعني حرام ظلك تستنى في هالإشي. أما اللي حامل جلنات ورايح فهذا بني آدم من النوع الآخر، بعرفش من أي نوع بس من النوع الآخر، هو أنواع البشر. مش رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن؟ معادن، يلا أنا متأكد في معادن لسه ما انكشفتش، يعني في الذهب في الحديد في الفالصو اللي هو شو اسمه النحاس، وفي المنغنيز وفي المسخنيز وفي الملعنيز وفي ثاني أكسيد البطنيز وعلى مشتقاتها يعني العنيز. على كل حال شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية سلامات وصباح الخير، عمر حمد لله على السلامة صباح الخير في المتابعة الإلكترونية، وكمان عندنا الشيخ سعد اليوم في المتابعة والتنسيق، حد الله إذا بعرف شو جايب ولا شو قال ولا شو قلت لي، فل اليوم، خاف الله يا زلمة خاف الله. على كل حال تحية للي ماشيين فاتحين الراديو أو فاتحين مسجل أو كذا وسايقين على مهلهم وبستنوا الحياة تبدل وتغير من حالها لحالها. شكرا لكم، شكرا إنه أنتوا رايقين بهاي الحياة رغم كل المجريات اللي بتصير حواليكم، وتحية لكل مواطن قادر إنه يتأقلم ويتعايش ويتفاهم مع الدنيا ويتفاهم مع الحياة. إحنا بوضع مش هين ومش سهل وإلى آخره، ولكن التذمر والسخط والمش عارف شو لا حيقدم ولا حيأخر، يعني زي اللي بقول لك هي حيط حيطين ثلاثة أربعة اختار لك واحد عشان تخبط راسك. هيك الوضع بقول لك، يعني أنت ما لا حياة لمن شو اسمه.
تحياتي ومحبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب بطلة صباح وأوراق وملفات وموضوعات. وهنا بنقول بسم الله والصلاة على رسول الله ويا هلا ومرحبا. هاي لا انت اللي ما جيتش بوقتك.

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه مسيرة عند الحدود مع الأردن. كأنه الدنيا حرب, بينه في حرب في المنطقة يعني شغالة ولا ها احنا مش شايفين ها.

استئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما مطلع آب. كويسة روما كويسة. مال الصوت يا أشرف ماله؟ كويس كويس الصوت. يلا عيشوا. الدولار يرتفع والذهب والنفط يتراجعان مع تركب قرار الفائدة الأمريكية. قرار صغير من أمريكا بأثر على المملكة كلها على الدنيا كلها. بقول لك قال أمريكا واقعة

خلينا أسلم على المتابعين بهالوقت على منصة الفيسبوك. يسعد صباحكم إيمان زيدان وموسى وإيمانس وسوسن ورضا وموسى كمان يسرى وناصر ورنا وإم علاء ومثيرة ومنيرة كمان. يا سعد استنى يا سعد بتخشش الشمال في يمين شايفني شو بعمل. فيش أخلاق فيش حسني. يسعد صباحك من قلب شارع الشلالة أم عبادة بشارات صباح الخيرات أم أشرف يا صباح الورد روان جعفر سويتي مرحبتين وصباح الخير لكم وعليكم جميعا. أبو علي بكل مين كذب عليك وفي حدا ما كذبش الله يسعد صباحك توليمة طويل أمجد ممكن هيك يكون أمجد طويل. صباح الخيرات خليل تكروري سد الصباح فارس كمان صباح الخيرات أشرف أبو الهيجة مرحبتين أبو عدي أم فلاح سماح بدنا محادثات لفتح السجن اللي احنا فيه أهم من هرمز خلاص ماشي افتحوا سووا لها مفاوضات يا سماح. أبو أحمد بقول امبارح واحد راح الألف لتر وجاب لبيته وبلش يبيع اللتر عشرة من هون الأزمة. ماذا يفعل الواحد؟ مازن يسعد صباحك مسودين جيت أنت وأسأل الشباب ياسر سلام عقيد سلامات بقول بدناش نفهم الحياة بدنا حقوق الشعب. كيف بدك تاخد حقوق الشعب بدون ما تفهم؟ ألا كلك شو بدك تغلبش حالك. سمكتي صباح الخير حبيبنا أبو عدي لؤي بالي صباح الخير بكل عقيد شو مع المسؤولين لسبب الوضع للشعب بصر شو هو. حج عادل وين الحكومة؟ وين الحكومة صحيح؟

0: عارف شوية هنا فارس صباح الخير
1: يا حبيبي على شي صغرى فيها غمرة
0: سماح ابن الخليل طوابير واصل اخر الدنيا تعرف فرج عكازية الجنوب الحكومة عندنا ذرة احساس الاستقالة للوضع البسيط فلسطين واقعة من طيارة ابو صامد دعاء صباح الفل محمدي صباح الورد ابو صامد هلا بيك سراج صحيح روحوا بمناخير والواحد بدهم ياكلوا بعض الناس معصبة الناس معصبة او واحد قاعد بيستنى على الطابور في عز الشمس كانت بدها تطلع كلمة من الاخر المهم في عز الشوب إلو من الساعة 6 ولا من الساعة 7 وهي الساعة بدها تصير 9:30 عشان يعبي له 10 لتر ولا مش عارف قديش سولار ما تقول له صباح الخير بطرقك كف بجيب أجلك تحكوش لحدا صباح الخير ولا حدا يسلم على حدا نبعيد كله من بعيد وطرف العين بطرف العين هيك يعني بس طلع فيه خلص يعني هاي صباح الخير وكيف حالك والحمد لله وحل عني هذول كلهم مع بعض ما حدش يحكي مع حدا حدش يقول لحدا صباح الخير على الطوابير ولا يسلم على حدا إلا إذا كنت متأكد إنه أنت الكيمياء يعني هذا طبعا كيف دفهم شو بتحكوا جايبين لهم بوزة أمانت الله والله بفهم هاي شكريم برضو بدها

والله سؤالك بخزي يا محمد، يعني الجواب عليه مش سؤال البخزي، الجواب عليه يعني عن جد هذا إحراج، سؤال الإحراج. بقول لك عزيزي المواطن الفلسطيني، أعطيني آخر يعني أو أهم إنجازاتك خلال آخر 5 سنين. يعني إنجازات حقيقية هيك. لا في ناس، في ناس على الصعيد الشخصي مثلا أنجزوا، طبعا في ناس بعد أنه يعني خلف هذا إنجاز، في ناس بعد أنه تجوز هذا إنجاز، في ناس مش عارف شو هذا إنجاز، يعني خلاص إنجاز إنجاز الإنجاز فهو إنجاز. يلا اليوم 28 تموز 2026 الموافق 14/04/1448 للهجرة النبوية الشريفة. على كل حال بعد الفاصل الزميل الحزين حزين اليوم مصطفى، ليش شو صاير؟ وكل نفسيته تعبانة، وكيف أصبحت نفسيات أهل غزة؟ إذا إحنا من تنكة سولر الواحد فيهم مش طايق يحكي مع حاله، مع حاله مش طايق يحكي، كيف نفسيات الناس المرمية في الخيم فوق الرمل وتحت سماء الله وتحت الشوب وقدام قصف ومش هاي؟ أنا عن بعد نرفزت، كيف همي؟ فاصل

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم نصوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسي نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسي نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بلا كرف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي. بقول لك الصيدليات لا في الصيدليات اللي فيها محروقات كويسة يا والكازيات اللي فيها دواء. طيب احنا يعني المثل بيقول اول الرقص حنجلي, وهذا المثل يمكن اعتبار انه او اسقاطه على حالة البنزين. زمان كنت اسمع انه في بعض البلدان بيبيعوا البنزين والسولار والغير وغيراته بالكوبونات, يعني تروح انت تاخذ كوبون هالقد حصتك الشهرية من البنزين والسولار او حسب نوع سيارتك او هالقد حصتك من الغاز. في غزة هذا الموضوع مركوا فيه وعدوا كل الفصول, يعني غزة بتقدر تقول ختموا الكتاب الحياة من الجلدة للجلدة. بعرفش إذا ظل في هوامش يعلمونا إياها عشان يبدو أنه إحنا يعني أجا دورنا في الامتحان. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد, صباح الخير إلك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: يعني أنا متأكد كل مواطن من غزة مع درجة البروفيسور في ختم كتاب الحياة من الجلدة للجلدة, يعني مرقت عليكم كل الأفلام إلا إذا ظل في أكم من هامش هون وهون, فإحنا حابين نتعلمونا شوية من هال
1: لا يا عم الله يبعد عليكم عنكم كل شر والله يا أبو أحمد, دائما نتمنى لكم الخير وإن شاء الله ما حدش بيشوف اللي شافه أهل غزة صراحة.
0: يا رب آمين.
1: أنا كنت بسمعك بيحكي عن موضوع الكابونات والطرود والبدائل والشغلات اللي صعبه اللي احنا
0: الطرود هاي الطرود شافوها الناس
1: في قطاع غزه بسبب الحرب اللي هي مستمره وبشكل اخر في هاي الايام. بالتاكيد انه هاي شغلات صعبه بتعقد مستوى الحياه وطبيعه الحياه الطبيعيه, بمعنى انه كل شيء كان احنا بنعتبره عادي في قبل 7 أكتوبر اليوم صار مش عادي, لأنه أنت تحكي أزمات في كل اتجاه, تحكي عن أزمات في المية, في الكهرباء, في المواصلات, في التعليم, في الصحة, في الإيواء, كل شيء كان عادي اليوم أصبح غير عادي. فإحنا بنقول إحنا ربنا يبعد عنكم الشر وما تشوفوا أي شيء من اللي شافوا أهل غزة صراحة.
0: ليش نفسيتك تعبان اليوم بكل سعد؟ نفسي تعبانة
1: مش عارف انا يعني
0: صحيح
1: صراحه
0: صحيح
1: اول واحد بتصبح فيه الصبح فبشكيله هم دائما.
0: الله اول بني ادم انت تصبح فيه سعد؟
1: غالبا. فوالله يعني سعد هو جميل ودائما يعني باخذ الامور بشكل طيب بشكل رائع وبندردش هيك دقيقه نص دقيقه دقيقتين وبنسق الامور وبنكمل وهذا شيء جميل يعني صراحه.
0: حطها ضمن هوامش من كتاب للجلد للجلد انك تتصبح في سعاد يعني هاي
1: والله شوف يعني كويس تتصبح في واحد يعني بشوش بيحترمك بيصبح عليك بالخليلي قلبه طيب فهذا شيء كويس.
0: هذا انت بتحكي عن سعد هلا؟ انت بتحكي عن سعد؟
1: عن سعد صحيح ولا كلامي وصف غلط يمكن؟
0: لا اسأل الشباب انت يعني انت جرب مرة اسأل مع الشباب يعني قال شو بشوش؟
1: بشوش
0: بشوش
1: لا يكون بشوش بس معايا
0: ابشش من هيك فيش
1: لا
0: فيش ابشش من هيك.
1: الله يعطيك الصحة ابو احمد ويسعد
0: صباحكم حبيب القلب
1: يعني بنمشي في الايام احنا تمشي صراحة في غزة.
0: هلا انتم موضوع السولار والبنزين هذا تعدتوه زمان خلصتوه هذا المقرر
1: البنزين اعلى مرحله وصل له قديش سعره 200 شيكل لتر.
0: 200 شيكل
1: يعني لتر. مره وصل البنزين اللتر الواحد 200 شيكل الان واعلى كمان
0: يعني احنا في نعمه هلا الحمد لله
1: على جميل الي بتوب فينا طبعا وجه التحيه بقول لي في المجاعه وصل لتر البنزين 400 و500 شيكل طبعا
0: الله.
1: الان السولر هو متوفر بس غالي اعتقد اليوم 30 شيكل 35 شيكل اليوم في قطاع غزه متوفر طبعا المشكله في الزيت الموجود اليوم في توقف جديد لسيارات النقل على مستوى قطاع غزه والبساط وحتى توقف لمولدات الكهرباء والسبب انه الاحتلال لسه بيمنع دخول الزيت من الجانب المصري وايضا هذا تسبب في ايقاف عدد كبير جدا من السيارات وتوقف ايضا سبب معضله كبيره جدا في ايقاف المولدات على مستوى قطاع غزه. هاي ازمه صراحه مركبه تلقي بظلالها على الناس على المواصلات على الحركه على شغل المؤسسات على شغل المشافي يعني الناس تنفست لما هاي المولدات مدت للبيوت والمناطق الكهرباء البديله ولكن اليوم احنا بنرجع لنقطه الصفر في هذا الموضوع. إذا بدنا نحكي على محمد عن أزمات، لسه الأزمات مستمرة ومتواصلة وكلها مرتبطة ببعض. وإذا بدنا نحكي عن الجانب الإغاثي والصحي، اليوم لفت انتباهي في بيان عن الإغاثة الطبية في قطاع غزة، حذرت من تدهور متسارع وغير مسبوق في المنظومة الصحية والظروف المعيشية لسكان القطاع في ظل استمرار الحرب والقيود المرتبطة فيها، وأيضا تقنين دخول المساعدات والأدوية، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر والقدرات التشخيصية لدى المراكز الطبية. اللافت في هذا الأمر أنه فيه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في حالات الإجهاض بين النساء الحوامل منذ بداية العام الحالي لغاية هذا اليوم، تجاوزت الحالات 4000 حالة يا أبو أحمد، بنسبة تتراوح 20% إلى 21%. احنا بنحكي فقط عن حالات الإجهاض في قطاع غزة، وهذا ناتج عن انه الممارسات يعني القاسية والظروف الصعبة، سوء التغذية، انعدام الرعاية، طبعا هذا ادى الى زيادة وفيات الامهات والاجنة والولادة المبكرة، وما بنعرف شو مكتوب في هذا الامر. وبالتالي هذا امر يضاف الى سلسلة الافرازات الطبية الخاصة بالحرب والمجاعة اللي لسه احنا بندفع ثمنها لغاية هذا اليوم. حالات الإجهاض بنحكي عن اكثر من 4000 منذ بداية العام لغاية هذا اللحظة، اكثر
0: يعني 20% من حوامل نساء غزة اجهضوا
1: اكثر من 4000 حالة من بداية السنة لغاية اليوم فقط. هاي ارقام صادمة ابو احمد، و يعني مش عارف اقدر احلل اكثر من هيك في هذا الموضوع، بس اكيد هو انعكاس للظروف الطبيعيه الغير طبيعيه عفوا اللي بتعيشها المراه الحامل على مستوى قطاع غزه، اللي موجوده في الخيمه، اللي بتتاثر اصلا وتاثرت في فتره المجاعه. وفتره المجاعه انت تعرف يا محمد تاثيراتها حتى بعد اشهر وسنوات، مش فتره عاليه.
0: كل النظام الغذائي اختل، نظام الجسم، هرموناته وفيتاميناته في فشاءات وكلها خشت في بعض. شو
1: يعني انا هيني شاب بحكي معك، انا بشعر حالي بصحى من النوم ركبي بتطقطق يعني على الصبح، فهي حتى الشباب يعني بنحكي زي هيك. ف يعني الامر على الكل يا ابو احمد صراحه،
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: خلينا احكي بس كمان بهاي الاخبار العاجله اللي كانت في صباح هذا اليوم. مواصي رفح اقصى جنوب قطاع غزه، وبالتحديد في منطقة الشكوش وشاليه شمس، شهدت قبل قليل توتر ميداني عقب تقدم مجموعات مسلحة هي ميليشيات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. حسب مصادر إعلامية ومحلية من بعض الزملاء في هذه المنطقة، أنه جرى اعتقال عدد من المواطنين وإخضاعهم للتحقيق الميداني، تم الإفراج عن بعض منهم وتم نقل البعض الآخر إلى جهات غير معلومة. طبعا داخل الخط الأصفر بتم اقتيادهم. طبعا هاي الميليشيات يا ابو احمد لما تدخل دخلت في منطقه المواصي، منطقه مكتظه بالاف الخيام في هاي المنطقه، طبعا تدخل تحت غطاء ناري كثيف جدا وكبير جدا، سواء من الاحتلال او من هاي الميليشيات. تخيل انت تصحى الساعه 7 الصبح تاخذ الارض تحت اطلاق نار كبير جدا، تدخل الميليشيات تحت غطاء ناري من الكواد كابتر، وهذا الامر بتكرر الاسبوع الثالث على التوالي في المناطق اللي هي مواصي رفح والمناطق الجنوبية لمواصي خان يونس. هاي مناطق كاملة، مناطق زراعية بالأصل، مناطق سوافي بالأصل، يتواجد فيها مئات الألاف من الخيام. وتخيل أنه تأخذ الأرض من 7 الصبح للعشرة، من 11 لما يهدأ إطلاق النار كله
0: من السبعة للإحداعش، وانتم ماخذين من 7 ل 11 انتم ماخذين الارض.
1: حسب ما هو لما تطلع الاليات العسكريه والكواد كابتر تطلع بكثافه ناريه كبيره جدا، وبتم اطلاق النار على كل هاي الخيام، فانت لازم تاخذ الارض لانه ما في اي ساتر، ما في اي حوائط، ما في اي مرتفعات في هاي المنطقه. الجيش هو اللي بياخذ المرتفعات العليا وبتم اطلاق النار على هاي الخيام. وطبعا هاي الطلقات بتخترق الخيام، والساتر هو الخيمه نفسها، القماشه او النايلون في هاي المنطقه. واحنا بنحكي عن شهداء ومصابين بتم نقلهم من هذه المناطق على مدار الأيام الماضية. الوضع هناك كارثي، إضافة للأوضاع الإنسانية الصعبة، نقص المياه، نقص الأمان، نقص المساعدات، وبالتالي مناطق المواصي بتعيش كارثة إنسانية لا يمكن وصفها. تضاف إلها أيضا دخول الميليشيات اللي بتعيد فساد في مناطق المواصي، بتتم ترهيب المواطنين وإطلاق النار على المواطنين، وأيضا بتم أيضا بين الفينة والأخرى اعتقال مواطنين في المناطق القريبة من الخط الأصفر. على صعيد الاستهدافات أيضا هناك استهدافات في الساعات الأخيرة ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالأيام الماضية. كان هناك استشهاد لمواطن من خان يونس متأثر بجراحه جراء غارة جوية إسرائيلية سابقة في منطقة القرارة. أيضا شهيد آخر في منطقة الحكر التي تعرضت أيضا لقصف في الساعات الماضية من مسيرة إسرائيلية. الاحتلال بالأمس أفرج عن أكثر من 60 من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين وإضافة إلى بعض العاملين الذين كانوا يتواجدوا في الضفة الغربية. والحالة يا أبو أحمد حالة الأسرى اللي تم الإفراج عنهم حالة يرثى لها بصراحة يعني بين عليهم أثار الضرب أثار الأزمات النفسية وأثار الصدمات واضحة على كل الأسرى اللي بتم إطلاق سراحهم في الأيام الماضية. وبالأمس كان إطلاق سراح لدفعة جديدة تتجاوز 60 أسير من العاملين والأسرى الذين تم اعتقالهم أبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
0: لا أفكر ليش نفسيتك تعبانة، خاص روح يا مصطفى، روح كمل.
1: بعين الله يا أحمد، بعين دعواتك
0: حبيب قلبي، الله يسعد صباحك. يعني ما ضلش خلاص، ما ضلش حكي ولا شو. كل فقرة حكاها، كل موضوع حكاها بهد الحيل. يعني وإحنا قاعدين نجري وراء بعض عن نت السولار يجعلوا لحد عبة سولار. نقعد ونخجل، نخجل أحيانا ما نساكن ونسلم. يعني كنت بشوف الشباب قاعدوا ببثوا مشاهد من غزة لحتى الآن، موضوع الاتكيات وموضوع الناس تبهدلت، الناس مسحت فيها الأرض قسم بالله، كبار صغار هاجمين هل هذا وما ناس قاعدة بتحط لناس أكل وقاعدين كل واحد في جنب ماسك طاسة ماسك صحن ماسك شو وقاعد بياكل. هذا هو شعب غزة، هذا الناس هيك وصلت الحال في غزة. كان في سؤال عن الميليشيات، هاي ميليشيات يعني متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، جندها الجيش الإسرائيلي وصارت تشتغل لصالحهم بنفذوا عمليات خاصة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي لاعتقال ناس وتحقيقات ميدانية وغير ميدانية وكذا وإلى آخره. يعني في هناك أيضا حرب معلوماتية وما بعرف شو وأهداف يعني وقصة قصة معقدة جدا داخل في بعض شمال ويمين وكل التفرعات. انت بتعرف شو يعني لما 4000 امرأة حامل اجهضوا خلال الفترة الماضية؟ يعني 20% من النساء اللواتي حملنا في هذا العام اجهضنا نتيجة الظروف المختلفة التي تعاقبت على قطاع غزة. ولما نقول هذول ختموا المقرر، ختموه كله من أوله لآخره، ما فيش لون من ألوان القهر والعذاب والما بعرف شو تفاصيله هاي إلا ذاكوه. أنت بتتخيلت أنا لحظة أنه أنت تصحى الصبح على صوت إطلاق نار وكاد كابتر قاعدة بتطخ وميليشيات حواليك في معركة وأنت تأخذ الأرض مش عارف شو قاعد بصير ورا وفوق وتحت وبس ساكت لعند ما تخلص الهاي ساعة 10 ساعة 11 ساعتين 3 4 ساعات. فآه هذا الموضوع عد ملفات وكمل وقصص هذا هو الصباح اليومي في غزة، هذه هي الحياة اليومية لأهلنا وناسنا ومواطنينا في قطاع غزة وهم ينتظرون على قارعة الفرج يعني والصبر والانتظار. ملف آخر سيداتي وسادتي أتابعه مع حضراتكم من خلال هذا البرنامج يتعلق بموضوع الأدوية وتوريد الأدوية وما إلى ذلك. امبارح كان في اجتماع ما بين اتحاد موردي الأدوية ووزارة المالية والصحة، ما نتج عن هذا الاجتماع وما هو الوضع الدوائي الآن مع الأستاذ مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية. أستاذ مهند صباح الخير.
2: الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك، نتفائل ولا ما نتفائلش بنتائج الاجتماع؟
2: والله خلاص أعطيك حتى قرار في هاي.
0: خلاص كملش.
2: يعني صعب أني أعطي جملة تشبه الوضع اللي احنا فيه. الله لا يحير حدا، يعني احنا في حيرة من أمرنا، انه لأنه الاجتماع يعني اللي ضم وزيرين، معالي وزير المالية ومعالي وزير الصحة وطاقم وزارتيهما، مع اتحاد موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية، وكان جوهر الموضوع هو الزمام والتوريد لمستودعات وزارة الصحة وتعويض النقص الحاد في الكثير من الأدوية، وجزء منها وصل إلى حد الصفر، مخزون لا يعني غير لا يوجد منه ولا أي قطعة متوفرة. هلا كان الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتسديد دفعات منتظمة شهرية إلى موردي الأدوية، بالمقابل هذه الشركات وضمن الإمكانيات المتاحة والمبالغ المتوفرة سيقوموا بتزويد مستودعات وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، إلا أنه لحد الآن لم نستلم أي مبلغ من مبالغ المفروض أنها تحول أو حولت إلى البنوك للشركات، ولازلنا نتابع على مدار الساعة دفعة قيمتها 15 مليون شيكل منذ 10 أيام، ونحن نتابع هذا الموضوع، وحتى الآن لم يتم تسديدها للشركات. الشركات طبعا حضرت بعد الاجتماع، حضرت كل ما هو له علاقة باستيراد أو شراء أو تحضير المعاملات من أجل الإسراع في الإجراءات وتوفير الأدوية واللوازم، إلا أنه حتى الآن لم يعني كل شيء مكتمل إلا أهم شيء، وهو الأموال التي ستوظف لشراء هذه الأدوية أو هذه الطلبيات، والتي نحن بانتظارها على مدار الدقيقة لوصولها إلى البنك. يعني هذا الصباح كان هناك اتصال مع وزارة المالية ووزارة الصحة والسؤال هل
0: تحول
2: الحوالي أم لا، طبعا الجواب لحد الآن نعمل على هذه الحوالي، نشتغل عليها، هينا شغالين،
0: واللي هي كانت يعني كنتيجة لاجتماع مبارح أنه يكون في تحويل لو إسعاف أولي مثلا،
2: هي كانت
0: مقررة قبل يعني مثلا
2: كنا موعدين فيه كنا موعدين بهذه الدفعة قبل الاجتماع، وتم التأكيد عليها حتى تم التعهد والالتزام بدفعات منتظمة حتى نهاية العام،
0: تمام،
2: مقابل أنه هناك أصناف وصلت حد الصفر، وهذه الأصناف هي جزء كبير منها
0: أساسية.
2: أدوية الحفاظ على الحياة
0: ووصلتنا
2: قوائم بهذه الأصناف من أجل إعطائها الأولوية ومن أجل استيرادها يعني قبل أي أصناف أخرى، إلا أنه لحد الآن لم تصلنا المبالغ اللي المفروض سنوظفها لشراء هذه الأصناف الواردة في القوائم التي استلمناها من وزارة الصحة وطلب منا الاستعجال في استيرادها.
0: انه باي لحظه ممكن تتم هاي التحويله، ولكن حتى الان ما تمت، ويعملوا يعني او بيقولوا لكم انه احنا بنشتغل عليها يعني هلا بعد لا توصل لنفترض التحويله قديش تاخذ اجراءات التوريد والتوزيع وكل هاي التفاصيل؟
2: شكرا على هذا السؤال، هو اولا سؤال يعني جدا مهم، ومن الضروري انه يكون عند الجميع علم انه من لحظة الطلب قد تستغرق في حالة الاستعجال إنه الأدوية قد تستغرق 4 أيام وقد تستغرق 2 أسبوع. يعني هذا حسب
0: يعني لو اليوم تحولت حتكون لسه بدها بالوقت يعني
2: بالمستعجل 4 أيام. من استعجل 4 أيام وستأتي يعني عن طريق بالطيران هذه الأدوية في جزء كبير ممكن يكون يعني نحاول انه نجيبه من الوكيل الاسرائيلي
0: مباشر هلا هاي افهم من حديثك انه
2: او استدانه اللي مقابل انه يتم تعويضهم، واحنا على يعني على سبيل الاستعجال انه يعني ناخذهم.
0: فهمت عليك، يعني اليوم في عند فهمت وهذا بشير او بفه من حديثك انه هناك نقص او فارغه تماما، وهذه ادويه غايه في الضروره لانقاذ حياه الناس لم تعد موجوده.
2: يوجد نعم يوجد ادويه انه اما مستوى المخزون فيها متدني او وصل حد الصفر، وهذا يعني ليس بسر او يعني لا يخفى على الناس، لانه ببساطه الناس عندما تتوجه الى المستشفيات او مديريات الصحه لا يتفاجأوا عندما تكون الاجابه
0: سلبيه،
2: الادويه غير متوفره لدينا، بامكانكم الحصول عليها من القطاع الخاص او من السوق الخاص.
0: وطبعا في بعض الادويه ما حتى بالخاص ما بتلاقيها اذا كانت بعرفش يعني، او علاجات مش بس ادويه، انه هاي فقط الحكومه بتقدر توفرها اما لطبيعتها او لثمنها المرتفع جدا.
2: هي سببين، لسبب انه ثمنها مرتفع جدا، والسبب الاخر انه تستخدم فقط في المستشفيات، هي تعطى تحت إشراف الطبيب في المستشفى وعلى سرير المستشفى، والسبب الآخر أنه ارتفاع ثمنها، وهناك أيضا مطلوب ظروف وشروط خاصة لنقلها وتخزينها.
0: أكيد.
2: فبالتالي هي غير متوفرة بالصيدليات والمراكز الطبية، ولكن متوفرة لدى مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة.
0: بدي أسأل السؤال اللي بيخوف، إذا لا سمح الله تحت أي ظرف ما فيش 15 مليون ما تحولت، شو المتوقع، شو السيناريو؟
2: يعني بعد أن بلغت المديونية 1,350,000,000 شيكل لموردي الأدوية سواء بالمستوردين أو المصنعين للجهتين، إنه هذه المديونية اللي تفوق مقدرتهم وتفوق رأس مالهم، وبعد أن امتنعت البنوك عن فتح التسهيلات أو إعطاء قروض إضافية، طبعا الشركات لا يوجد لديها المبالغ التي ستوفرها لشراء هذه الأدوية، والنتيجة ستكون إن لم تتوفر الأموال لن يكون هناك دواء ببساطة، لأنه يعني أنا بدي أستورد وكل أموري جاهزة وكل أوراقي جاهزة، والشركة العالمية أو
0: اللوجستيات كلها جاهزة، لكن الحكومة الجانب المالي
2: ترتيب. فهمتك. مني أعمل حوالي، إذا عملت الحوالي بيجي الدواء، ما عملت الحوالي ما رح يجي الدواء.
0: والسيناريو المتوقع بخوف إنه قد نفقد ناس، حياة ناس يفقدوا حياتهم.
2: طبعا يعني اليوم في عنا يعني احنا كشركات باستطاعتي ان اقول انه نقف في طابور مثل الطابور الذي ينتظر تعبئة البنزين. يعني احنا الان نصطف طابور ننتظر الاموال اللي سنوظفها كاملة.
0: فهمت. بس هاي اولوية يعني، كمان احنا يعني هلا تقول لي انه نجيب بنزين ولا نجيب ادوية، نجيب ادوية مش هيك الاولوية؟
2: تمام. انا شبهت
0: انقاذ حياة
2: الحال. يعني انه انت يعني انه انا بستنى دوري عشان اعبي
0: بالضبط
2: بنزين عشان تمشي السيارة.
0: فهمت.
2: احنا باعتبار مثل السيارة بدنا البنزين اللي هو عشان نمشي.
0: أفهم إنه أنتوا تحملتوا وأخذتوا على حياتكم
2: على الدور من أجل إنه نشتري أدوية نوردها لوزارة الصحة.
0: إن شاء الله يعني نسمع أخبار كويسة ويكون في فعلا تحويلة. بعرف إيش شو قالوا لكم كمالية، لأنه إحنا بنقدرش ناخد، بس إنه أكيد يعني طلعوا جيوبهم برا زي ما بقولوها، المسؤول بطلع جيوبه برا خلاص إنه إعلان حالة الفلس يعني. بس بعرف إيش شو الألية أو شو الطريقة اللي ممكن هال 15 مليون يتم تحويلهم ل
2: هي مش هالمبلغ طلع المبلغ مش كبير.
0: نعم.
2: ولا يشكل 1% 1% تقريبا من الدمم المستحقة لوزارة الصحة والخدمات العسكرية. هو هذا المبلغ يعني بمعنى انه احنا على الرغم قلته وضآلته الا انه بيعمل شيء، بيساوي شيء ممكن،
0: الا اذا يعني
2: ممكن ننقذ فيه حياة،
0: الا اذا راحوا عملوا شركة توريد.
2: احنا يعني بالاضافة انه بعتنا بيان باسم اتحاد موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية. وكان بتذكر في آخر البيان إنه هذه التفاهمات إن تم الالتزام فيها
0: نعم
2: فأكيد أكيد راح يكون في يعني انفراجة
0: إن شاء الله
2: في هذه الأزمة، وأكيد سيكون فيها إنقاذ لحياة كثير من المرضى.
0: فهذا نداء إلى الحكومة للالتزام بهالدفعة هاي من أجل إنقاذ حياة الناس والمرضى. أنا بدي أشكرك أستاذ مهند، إلا إذا الحكومة عندها رأي.
2: التفاهم بالدفعات الشهرية طبعًا المنتظمة أيضاً.
0: طبعاً، ولا كيف كنت زي ما قلت يعني كيف كنت تقدروا توردوا بعد هيك؟ هلا أنتوا قروض وأخذتوا مديونية وأخذتوا على نفقاتكم الخاص. أنا بعرف في مقاولين انكسروا من وراء الحكومة، يعني ظلت وراهم وراهم لما مش قادرين وراحت حبستهم عشان رجعت شكيتهم.
2: وفي عنا يعني في عنا مثل هاي الحالات يعني آيلة إلى الانهيار.
0: طبيعي للأسف الشديد إنه هاي نتيجة
2: يعني لا نستطيع أن يعني أن نستمر إلى الأبد بهذا الحال، لا يمكن
0: للأسف
2: يعني حتى الآبار تنفذ.
0: نعم.
2: إذا ما كان في تعويل
0: ما هو في مثل فلسطيني بيقول لك والله لأنه قاعد على بنك لخلص.
2: والله صحيح.
0: يعني شو من وين يعني لما توصل مليار يعني أكثر من هيك ما في، وتحملت كل مؤسسات البلد القطاع الخاص والأهلي وكذا وإلى آخره، تحملوا نفقات المستشفيات، حتى المستشفيات قطعت عن رواتب الموظفين والقطاعات وكذا وصارت تعطيهم ربع ونص وثلث ودفعات وسلف وما بعرف إيش.
2: المستشفيات مديونيتها مليارين ونص.
0: تفضل.
2: 2500 مليون تقريبا.
0: يا بلاش.
2: تقريبا مليارين ونص. يعني احنا بنحكي قريب اقتربنا من احنا والمستشفيات مع بعض من 3 مليار و800 مليون او 3 مليار و850 مليون.
0: بلكي تتغير هالدنيا
2: يعني بلكي. لا
0: يعني غير ما حداش بقدر يتخيله ما حدا بقدر يتحمله كمان ما حدا بقدر يعني عندنا استثمارات ولكن مش لدرجة انه في بعدين قطاعات اهلية يعني مش دافع كمان استثماري، لكن بنقول إن شاء الله بيكون في يعني ضخ أو إسعافات أولية لإلكم.
2: والله سيدي إذا توفرت النوايا إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: كل شيء بمشيئة الله، ولكن المطلوب إنه اللي هو أن يكون هناك نية بالتنفيذ.
0: صح.
2: يعني أوكي اتفقنا وصار هناك تفاهمات وخرج الجميع برضا تام عن الاجتماع، الاجتماع كان كثير بناء
0: حلو.
2: وكان التفاهم فيه على مستوى عالي من التفاهم.
0: نعم.
2: ولكن على مستوى التنفيذ للأسف صفر.
0: فيش.
2: صفر تنفيذ حتى الآن.
0: إن شاء الله بنسمع يعني نظل نتمنى، وبلكي هاليوم ما بيخلص إلا إذا بتوصل هاي التحويلة. أنا بدشكر وجودك معنا وتوضيحك الكامل أستاذ مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية، اللي بيقول إذا ما بتم توريد إذا ما بتم تحويل هاي الدفعة اللي هي لا تتعدى 1% 2% من إجمالي المستحقات على الحكومة لصالح شركات التوريد، فمنش راح يقدر يجيبوا دواء، ما ظلش ولا حدا يعني تحولوا لنصابين المؤسسات في البلد، لا ظل بنوك يدينوهم ولا يعطوهم قروض ولا ظل عندهم رأس مال يعني إنهم يروحوا يشتروا على نفقتهم ويتحملوا كذا ولا ظل كذا. علشان هيك هاي الدفعة من حيث الأولوية لإنقاذ الحياة، بقول لك في بعض الأدوية صارت مش موجودة هاي أدوية وعلاجات إنقاذ الحياة، يعني واحد بده ياخذ مثلا غسيل الكلى بعض الأمراض المزمنة يمكن يكون كمان الأورام وغيره وغيرات، يعني هاي الأشياء الضرورية الملحة المستعجل الأرجنت الضروري اللي كل هذه التفاصيل إذا زبطت وحولوا هالتحويلة ممكن يجيبوا لهم شوية دواء يحكموا هالناس أو يعطوها إسعافات أولية للناس يدوهم. ما تحولت الوضع صعب، الوضع صعب. هلا يمكن الحكومة يخطر عبال واحد فهلوي فيها أو مستشار عظيم هيك يقول لهم ليش إحنا ناس وكيف نعمل شركة شو اسمه شركة لنشتري المحروقات، شركة المحروقات الوطنية أو بصر شو يسموها، نعمل شركة الأدوية الوطنية، نعمل شركة توريد وطنية وبتصير هاي الأدوية هاي الشركات تأخذ منها بعملوها والله.

0: ولا حبيبي ولا قريبي، فيش فيها حبايب. هاي القصة هاي فيها خد واعطي، هات وخد زي ما بقولوها يعني، أو خدها اللي هي الدفع قبل الرفع. ما فيش ما فيش ما فيش، فلست فلست والله. بعرف في بعض شركات انهارت لأنه التزموا التزموا التزموا التزموا التزموا التزموا وما ما التزمت معهم الحكومة، فرجعت شكاتهم، فراحوا بعض الناس رفعوا قضايا عليهم فانكسروا، فقالوا لهم يا عم احنا إن على الحكومة مصاري، قالوا لهم هذا إشي وهذا إشي، هذا إشي وهذا إشي. فاصل، وبعد الفاصل ملف آخر عشان ما نظلش موجعين راسكم ماخدينكم بهالدوكة هاي، لنحكي في ملف له علاقة بولادكو، له علاقة في ولادنا، وله علاقة في بناتنا، اللي هو التوجيهي وما بعد التوجيهي للي حتى الآن محتارين ومحتاسين، ولحتى الآن وين يودوا أولادهم، يكروهم ولا ما يكروهم، يسفروهم ولا ما يسفروهم، شو يختاروا لهم تخصصات، ما شو يختاروا لهم مش تخصصات. تنشوف مع المهندس سامر موسى، هو مدير عام التعليم التقني في وزارة التربية والتعليم، لنحكي عن التوجهات. هلا في التربية والتعليم بيعرفوا وين في ضغط وين فيش ضغط، وين في تخصصات كذا وين في تخصصات مش كذا وغيره. فاصل وبعدين بنكمل. يلا
1: مية واحد فاصل سبعة.

0: معكم حتى الساعة 11، وبهالوقت بنروح لنحكي بملف تاني، ملف مختلف. نقول مبروك لأولادكم، لبناتكم، لإلكم نجاح ثانوية العامة، ولكن الرحلة لم تنتهي بل بدأت الآن، وهي رحلة الذهاب نحو التخصصات الجامعية الأكاديمية والمهنية. وهناك يعني تبدأ ربما الحيرة أكثر وأكثر ما بعد النتائج، كيف نوجه الطلبة والطالبات لاختيار التخصصات، وخصوصا يعني اليوم لنطلع على خريطة الأكاديمية، الخريطة العملية، الخريطة المهنية في البلد. لنوجه هذه الأسئلة للبشمهندس سامر موسى، مدير عام التعليم التقني في وزارة التربية والتعليم العالي. بشمهندس صباح الخير.
1: صباح الخير أخي عادل، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك والله يعطيكم العافية. بدأت رحلة البحث عن التخصصات، هناك من عقدوا العزم ويعني عارفين وين رايحين، لكن هناك من لم يختر بعد شو اللي بده يدرسه، وكمان حتى اللي عقدوا العزم ربما يعني يسمعون كلمة الآن تقودهم إلى إضاءة هنا أو هناك ترشدهم. ما بعد هاي التخصصات كيف ممكن نوجه الطلاب، كيف يفكروا وأهليهم كمان يساعدوهم لاختيار تخصصات الدراسة بعد هيك الجامعية؟
1: تمام، شكرا لكم طبعا على استضافتنا في هذا الموضوع. أهلاً. المهم أهلاً. في هذه يعني الأوقات اللي طبعا تخرجوا فيها الطلاب، أنا ببارك للناجحين بالثانوية العامة وذويهم.
0: شكرا.
1: على ما حققوه من نتائج طيبة ونسب نجاح عالية في هذه الظروف الصعبة، وطبعا بنقل مباركة الوزارة ومعالي الوزير ورئيس وزارة التربية والتعليم العالي لجميع الناجحين.
0: نعم.
1: بداية يعني أنا يعني بحب يعني أوجه كلمة للطلاب بشكل عام، انه كثير من الطلاب بيختاروا تخصصهم بناء على معدل او رغبه الاهل، لكن يجب ان يكون الاختيار مبني على بيانات لها علاقه بسوق العمل. كيف يختار الطالب التخصص؟ انا بنصح الطالب انه يحاول يجاوب على مجموعه من الاسئله. هذه الاجابه بتساعده وبتوجهه لأي تخصص يستطيع أن يعني أن يدرس وكيف يختار التخصص. السؤال الأول، هل أحب أنا هذا المجال أو هذا التخصص أو هذه المهنة المرتبطة بالتخصص؟
0: نعم.
1: وبستطيع الاستمرار فيه؟ ثانيا، هل هناك طلب عليه؟ طبعا طلب، أنا بحكي عن طلب محليا في فلسطين. وهل يمكنني مثلا العمل عن بعد إذا كنت لو نتعرف اليوم في ناس كثير بيتعلموا بعض المهن بيشتغلوا عن بعد من خلال وسائل التكنولوجيا الموجودة. أيضا هل يكتسب خريجين يعني خريجين هذا التخصص مهارات عملية مطلوبة؟ مهم جدا ركز على كلمة مطلوبة. أيضا هل الجامعة أو الكلية اللي أنا بدي أدرس فيها التخصص فيها يعني قوي؟ نحكيش يعني طبعا كل الجامعات التخصصات فيها ممتازة، ولكن أحيانا في مفاضلة بين الجامعات، وخاصة فيما يتعلق بالجامعات داخل فلسطين وخارج فلسطين. يعني في جامعاتنا الفلسطينية صراحة قطعت شوط طويل في مجال الاعتماد وفي مجال الجودة، وصراحة بدون مبالغة هي تضاهي جامعات عالمية وحققت يعني مراكز متقدمة. نعم. في تصنيفات عالمية.
0: صحيح.
1: إذا هذه الأسئلة يعني ما استطاع الطالب يجاوب عليها، أنا بعتقد إنه يمكن إن يكون يعني يواجهه خلل في اختيار التخصص. تمام. طبعا يعني بالنهايه اللي انا بحكيه انه على الطالب ان يختار تخصص بيجمع بين الشغف وفرص العمل. يعني ما بكفي انك انت تحب التخصص اذا كان السوق مشبع، ولا يكفي ان يكون مطلوب اذا كنت انت ما بتقدر تبدع فيه.
0: اوكي،
1: هذا بشكل عام.
0: تمام.
1: طبعا احنا بس كلمه اخيره.
0: تفضل. اكيد تفضل.
1: وزارة التربية والتعليم العالي اطلقت منصه تفاعليه للتخصصات في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين اسمها بوصله. هذه المنصة يستطيع الطالب أن يعني يدخل أو إلى هذه المنصة.
0: نعم.
1: وأن فيها طبعا عدة عناصر، استكشف التخصصات، فيها المؤسسات المعتمدة، فيها كيف تختار تخصصك. فطبعا كل هذه الأمور عملتها الوزارة. يعني مثلا.
0: نعم.
1: في عندنا ما المجال الدراسي الأقرب لاهتمامك، طبعا بتبلش فيه في المجال العام وبعدين بتضيق النتائج حتى توصل للتخصص المناسب. فهو بيجي الطالب بيختار مجال الدراسة الأقرب له، هل هو الأعمال والإدارة، هل هو الصحة، هل هو تكنولوجيا الاتصالات، يعني كأنها نوع من مساعدة للطلاب في عملية التوجيه والإرشاد لاختيار التخصص. فهذه المنصة أطلقت بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم العالي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بناء طبعا على معطيات، وبالتالي ممكن تساعد الطلاب على اختيار التخصص المناسب. وأيضا أطلقت الوزارة منصة القبول الموحد الخاصة بالطلب الراغبين في دراسة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، وهذه المنصة الهدف منها هو مساعدة الطلاب على اختيار تخصص الطب وطب الأسنان المناسب في جامعات معترف فيها من قبل الوزارة والتعليم فيها، يعني خلينا نقول ضبط الجودة في الجامعات الأفضل حتى الطالب ما يتفاجأ إنه هو درس في تخصص غير معتمد وخلافه. طبعا نحكي عن تخصصات الطب وطب الأسنان حصرا في الجامعات غير الفلسطينية خارج فلسطين.
0: أكيد.
1: فهذول المنصتين يعني بيساعدوا الطلاب أكثر على تحديد التخصص والمجال.
0: طيب أنا بعرف إنه من كم من سنة، يعني خلنا نحكيها بالعامية، وتوجه الوزارة والحكومة بشكل عام للتوجه نحو التعليم التقني والتعلم المهني وما إلى ذلك، قديش قطعنا شوط بهذا الموضوع، وهل فعلا بلشنا نلاحظ إنه هناك توجه فعلا شوي شوي وإن كان بطيء هذا التوجه، وشو النتائج اللي نقدر نحكي عنها اليوم؟
1: تمام. صحيح أنه الوزارة في الآونة الأخيرة قامت باعتماد عدد كبير من التخصصات التقنية في الكليات التقنية تحديدا.
0: تمام.
1: وهذه التخصصات طبعا الشيء الجيد فيها أنها أولا هي تخصصات عليها طلب في السوق، تمام، وما بتأخذ فترة طويلة للدراسة، وبعض الطلب المتميزين فيها بيستطيعوا أنهم يلتحقوا بسوق العمل حتى قبل التخرج.
0: صحيح.
1: تمام. هلا الآن صراحة إذا بنرجع للإحصائيات الصادرة أو الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، من نجد أنه في نسب معدلات بطالة عالية في العلوم الإنسانية وكثير من التخصصات التربوية والعلوم الاجتماعية والسلوكية وبعض الخدمات الشخصية، لكن تقارير الجهاز المركزي للإحصاء بتشير، طبعا لما بحكي أنا عن تخصصات فيها فائض خريجين، كمان بحكي عن التربية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا وهكذا، لكن تقارير الإحصاء بتشير إنه هناك طلب على مجالات أخرى، طالب بيقدر من خلال يعني هذه المجالات بيستطيع انه يلاقي فيها يعني فرص عمل افضل، زي التخصصات اللي علاقه بعلوم الحاسوب والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والامن السبراني وغيره. طبعا التخصصات التقنيه والمهنيه، الميكاترونكس، التبريد والتكييف، الطاقه المتجدده، هذه يعني تخصصات واعده. يعني بعباره اخرى انا من خلال هذه الاحصائيات انا بحكي للطلاب ما تختار التخصص اللي كان مطلوب بالامس، اختر التخصص الذي سيظل مطلوب بعد تخرجك بخمس أو عشر سنوات على الأقل يعني. فطبعا ممكن تطلع ليش، لأنه أصلا سوق العمل متغير باستمرار بشكل سريع، يعني الذكاء الاصطناعي صار يدخل تقريبا في معظم المجالات، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المحاسبة، في الـHR، في كذا، سابقا ما كان موجود. تمام. المهارات الرقمية مطلوبة، يعني اليوم الطلاب مهم جدا انه يركز على المهارات الرقميه، استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، اللغه الانجليزيه تكون كويسه، التواصل والعمل الجماعي، كلها اساسيات للتوظيف يعني بيطلبوها الموظفين. فمهم الطالب لما بيختار تخصصه كمان يركز على هذه الامور. التخصصات طبعا الكليات التقنيه واسعه جدا، وبيستطيع الطالب انه يلتحق فيها، تكاليف التعليم فيها اقل من الجامعات، وفرص الحصول على عمل اسرع، والتخصصات اللي فيها مطلوبه اكثر خاصة من التخصصات.
0: تمام. باشمهندس، بنحس أحيانا أنه بعض الطلاب والطالبات الخريجين بيكون عندهم هوس بالتخصصات الكلاسيكية المعروفة زمان المرتبطة بالذهنية الفلسطينية، أنه والله هذا طبيب، هذا مهندس، هذا محامي، مع احترامنا طبعا لهم، وهم فعلا يعني مهن مرموقة زيها زي أي مهن تانية، لكن بتحس إنه في حالة تعلق بهاي خلنا نقول الدراسات بهاي المهن. اليوم هل يمتلك الطالب الفلسطيني بهذا العمر الخبرة والقدرة على إنه يحدد بالضبط ولا ضروري المساعدة بتكون بهاي الكذا؟ وشو الخطوات الأولى؟ يعني أنا بحكي عن حالي، عندي الله يخلي لك بنت لليوم بتقول لك طب أسنان، بتقول لك لا بدي تخصص علمي في مجال معين، تقول لها تكنولوجيا، بتقول لك لا ابعد عني مش عارف شو. قديش اليوم كمان الشغف وال وال وال والنجاح كمان، وبتحكي انت مع مثلا مع زملاء او اصدقاء طب اسنان بقول لها يا عمي خطيتك في ركبتي، بتحكي مع مهندسين بقول لها تعالي خذ الشهاده جاهزه وهي انا قاعد فانت بتصير في حيره من امرك، انه انت في عندك شغف عند الطلاب بعضهم او حتى احيانا اهاليهم كمان، وفي عندك واقع صعب من اهله قاعدين بيقولوا لك يا عمي خطيتك في ركبتنا ما تدرسوا هاي التخصصات لانه احنا قاعدين.
1: طيب يا سيد العزيز، يعني اللي بتحكي فيه انت اشي طبيعي واشي مشروع. انا يعني حكيت في بداية الحديث مهم جدا ان يكون هناك توازن بين شغف الطالب وبين حاجة السوق.
0: تمام.
1: وانا يعني يمكن حكيت بشكل واضح انه اذا كنت انت بتحب هذا التخصص والسوق مشبع، هذا يعني انك طبعا اكيد راح يعني لو اشتغلت في التخصص راح تبدع، ولكن اذا انت تخرجت كطبيب اسنان او تخرجت مهندس في مجال تقليدي مثلا تمام يعني مثلا الاشخاص اللي بيحبوا يروحوا على الهندسه الهندسه اليوم في بديش انا يعني حدا يقول انه الباشمهندس بيحكي انه تخصص الفلاني في الهندسه
0: مشبع مثلا او
1: لكن لكن لكن انا يعني ما في سر نقابة المهندسين في فلسطين بتنشر إحصائيات عن نسب البطالة بين خريجي كلية الهندسة تمام؟ وبالتالي على سبيل المثال لو ذكرت نقابة المهندسين وقالت إنه الهندسة المدنية مثلا مش يعني أو الهندسة المعمارية، أنا ما عندي داتا دقيقة على هذا الموضوع، النقابة بتجاوب هذا التخصص مثلا مشبع ولدرجة إنه نسبة البطالة فيه عالية مثلا، وقالت النقابة المهندسين إنه يا طلاب روحوا على تخصصات مثل هندسة الميكاترونيكس
0: أو مثلاً.
1: مثل هندسة
0: ال إشي علاقة بالAI أو كذا أو يعني الدخول
1: تمام. هنا أنت بتقدر تجمع بين شغف الطالب لدراسة الهندسة وبين حاجة سوق العمل، أما إنك تنظر لشغفك بدون النظر لحاجة سوق العمل هنا في إشكالية.
0: وهاي النقطة حابب أنا من حضرتك من خلال موقعك وإطلاعك، إنه هل يستطيع يعني هل الطلاب هم الخريجين الآن تعون التوجيهي بيمتلكوا القدرة ليحددوا مستقبلهم، بيعرفوا يحددوا مستقبلهم عن جد؟
1: شوف أنا بعتقد اليوم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ومع وجود التقارير المنشورة واطلاع الطلبة، مهم جدا الطلبة وأهاليهم أنهم يطلعوا على تقارير موثوقة من جهات رسمية. بمعنى آخر
0: تمام،
1: التخصصات الأكثر بطالة والتخصصات الأكثر طلبا أو حتى جهاز مركز الإحصاء بينشر مرات التخصص قديش بيحتاج الخريج وقت حتى يلاقي وظيفة في بعض التخصصات، يعني بكل انه بحتاج مثلا 20 شهر او بحتاج مثلا سنتين او 3 سنوات. فاذا الطالب على موقع جهاز المركز الاحصاء الفلسطيني وبيبحث عن دراسات حديثة منشورة بيقدر يكون فكرة. اذا كان الطالب بده يتجه لدراسة طب الاسنان عندنا نقابة لطب الاسنان بيقدر يسأل عن هذا الموضوع، اذا عنده الهندسة بيقدر يروح لنقابة المهندسين. هلا المؤسسات هذه كلها بمؤسسات كل الشكر لهم طبعا، جهاز مركز الاحصاء والنقابات المهنيه كلها عندها استعداد انها تجاوب على كثير من الاسئله اللي بيسالها الطالب. برضو في بعض الدراسات اللي تنشرها بعض مراكز الابحاث مثل معهد ماس وبعض بتنشر مثلا دراسات عن حاجه السوق لعشر سنوات قادمه. فهذه خلينا اقول ممكن انها تعمل زي توجيه للطالب وذويهم للتخصص المناسب للدراسه. هلا طبعا هذه الدراسات اللي بنشروها لهذه المؤسسات هي دراسات محترمه وتقارير جيده ومبنيه على منهجيات علميه، وبالتالي ممكن انها توجه وتساعد الطالب. والطالب انا بعتقد سواء كان الطالب او اهله مهم جدا انه لما بده يتخذ قرار مش يسمع من الناس من الشائعات اللي بنسمعها مرات الكلام اللي تسمعه من الناس مش دقيق. يعني بمعنى اخر ممكن شخص ما لكيش وظيفه في تخصص معين قد تكون الامور تتعلق فيه هو شخصيا مش لانه السوق بتمش.
0: صحيح.
1: هلا في بعض المجالات مثلا يعني بعض التخصصات الصحيه على سبيل المثال انا بحكي لك يعني بصراحه من واقع الاطلاع والخبره سوق العمل بحاجه مثلا لبعض التخصصات في مجال السياحه وفي مجال الصحه، لكن قدره السوق على الاستيعاب بسبب الظروف الحاليه لقطاع السياحي مش باحسن حالاته، وبالتالي لما بيجي الواحد بده يدرس في مجال القطاع السياحي يمكن ما لكيش وظيفه، مش السبب انه السوق بدوش ولا السبب انه التخصص مش مطلوب، السبب انه الظروف الحاليه مش مساعده على انه يتحرك القطاع السياحي في مجال المطاعم وممكن هذه الامور تتغير طبعا.
0: صحيح. وبنرجع بنحكي انه الاحصائيات بتقول, وانت حضرتك مدير عام التعليم التقني, بانه خريجي التعليم التقني هم الاكثر حسب النتائج يعني العمليه والعلميه في هذا الموضوع, هم الاكثر طلبا في السوق, وهم اللي قادرين يعني خلينا نقول يشتغلوا بهيك ظروف او حتى بكل الظروف.
1: صحيح صحيح. يعني بشكل عام بشكل عام قدرتهم على الاندماج في سوق العمل اسرع بكثير, بدليل انه في كثير من خريجين الجامعات بيرجعوا بعد تخرجهم سنة وسنتين وثلاث بعد ما يلاقوش وظيفة بيرجعوا يدرسوا تخصص تقني, بيغيروا مجال الكارير باب تبعهم, يعني مجال المهنة تبعتهم.
0: وهذا قديش بيستنزف طاقة, بيستنزف وقت. صحيح. بيستنزف مال, بيستنزف سنين وكل هاي التفاصيل. صحيح. وامنية التوفيق للجميع. بدي اشكر حضرتك باشمهندس سامر موسى مدير عام التعليم التقني في وزارة التربية والتعليم العالي. هذا القرار مهم ومهم جدا, تتروا فيه تفكروا فيه كمان أكتر وأكتر علشان تتهيأ بعد هيك لوين نروح. مش المهم شو تدرس, المهم مش يعني القصة إنه بدك تكمل, ولكن شو تدرس هذا هو قصدي أنا, هو المهم إنه شو التخصص اللي حتختاره بناء على شو, مش على بس إنه والله أنا نفسي أكون هيك وفقط. يعني لا, تقدر أنت تلحق شغفك مثل ما تفضل باشمهندس, تلحق شغفك, ولكن في اليوم تخصصات فيها تفرعات. يعني بتقول مثلا إشي له علاقة بالإي آي, إشي له علاقة بالبرمجة, إشي له علاقة مش عارف شو ذكاء صناعي, وهي التفاصيل كلها. فالله يوفقهم إن شاء الله. والتميز يعني حتى لو شو ما درست في بعض الأحيان المتميز متميز.

متجمعين عند النبي إن شاء الله. تحديدا للي متجمعين طوابير طوابير على البوابات والحواجز والكزيات كلكم استمروا انتو كدها وكدود ان شاء الله بتروح اليوم مفللين حملوا شوي

طيب خلينا نروح لملف أخير له علاقة ب إطلاق بلدية الخليل حزمة مشاريع طرق وبنى تحتية تتجاوز 28 مليون شيكل حسب ما فهمت من الإخوان أو ما هو منشور في تقارير وفي يعني رسائل من البلدية. نتحدث لمهندس طارق شكير مدير عام الهندسة والمشاريع والطرق في بلدية الخليل مستشار رئيس بلدية الخليل. باشمهندس صباح الخير. قل عمش صباح الخير.

0: ايش مصاري نعف في البلدية؟ شو القصة؟ من وين؟ هات نسألهم، مات نسألهم، شايف لاكين كنز ولا فاتحين مغارة علي بابا ولا شو الموضوع؟ طيب مثل ما كنا نحكي مع مستشار رئيس بلدية الخليل ومدير عام أو خلنا نقول مدير دائرة الهندسة والمشاريع والطرق في بلدية الخليل بس مهندس باش مهندس طارق شكير. صباح الخير باش مهندس.
1: يسعد صباحك أخي.
0: شو من وينك وكل هالمصاري؟ ملايين ورا ملايين ومشاريع ورا مشاريع.
1: خير الله كثير إن شاء
0: الله. أنا قلت مصاري عفك ما شاء الله، مشاريع ومشاريع ومشاريع. شو القصة؟
1: يعني أول إذا كبلش فيها مصادر تمويل متعددة.
0: أي نعم، أول إشي من أين لكم هذا؟ يلا.
1: يعني هي مصادر تمويل متعددة، جزء رئيسي عندنا وأساسي هو منحة صندوق تطوير وإقراض البلديات حوالي 4 مليون يورو، بنحكي 13 مليون شيكل. هذه اللي هي منحة من صندوق تطوير وإقراض البلديات، تعتبر يعني الفرصة الأكبر لبلدية الخليل، الفرصة الأكبر هذه لبلدية الخليل. أيضا في عنا مشروع، مثلا مشروع جبل شريف ممول من الصناديق العربية، من الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. أيضا عنا مشروع مثلا الحيلة ممول من الحكم المحلي، عندنا جزء ممول من الموازنة الخاصة في بلدية الخليل، وعندنا جزء كمان ممول من
0: يعني مصاريكو حلال خلاص.
1: لا لا لا مفصلة يعني مفصلة تقلقش يعني.
0: بتعرف ليش سألت هذا السؤال؟ أقسم بالله وعن جد يعني، لأنه بتسمع احيانا بقول لك اي باكي في يعني هي في مصاري ولا هم بيظبطوا
1: يعني
0: فيهم ولا شو الموضوع
1: يعني. يعني احنا الرقم لما جمعنا من هون ومن هون ومن هون كان مفاجئ بالنسبه لنا، عزمي يعني
0: انه فاجأت انه عندكم هالمبلغ هذا قادرين تشتغلوا فيه.
1: احنا صحينا من هون ومن هون ومن هون، فاجأنا الرقم لما طلع معنا
0: كرش على كرش بصير ثروه ان شاء الله. طيب هات احكوا لنا عن وين حتصرفوهم هالمصاري.
1: يعني اكيد العزيز احنا مشاريعنا هذه عباره عن نقول مجموعتين رئيسيات. في مجموعة نقول يعني هو مش مصطلح قصيرة المدى، هي قصيرة جدا، خلال شهرين سيتم نقول القشط وتعبيد جزء كبير أكثر من تقريبا 40% من المنحة في الشوارع الرئيسية الأكثر ضررا في المدينة. راح يكون فيها إن شاء الله الشغل هذا، وفي جزء آخر اللي هو من خلال الأغلب وهو عبارة عن منحة صندوق تطوير وإقراض البلديات. راح تكون راح تكون إن شاء الله عملية إعادة تأهيل كاملة. بس بعد إذنك دي
0: خد راحتك طبوا عليك، أنا يعني بتخيل مرات إنه بكون حدا بحكي بتليفون فبيجي ناس بحكيهم وبسألوه مش عارف إيش وكذا.
1: لا ما أنا بس خلص فضيت الموضوع، أنا عشان أخونا بديع قاعد فوق راسي كان والله تأتأت من عارف أحكي.
0: خد راحتك ولا عبا.
1: هلا يا سيدي العزيز، يعني راح اقول زي ما حكيت لك، هي قصيره المدى، بمعنى قصيره المدى هي لاشهر عديده قبل تعمق فصل الشتاء. راح يكون في عمليه اعاده تعبيد سريعه للشوارع الرئيسيه في المدينه. بتحب نحكيها سريعا؟ انا جاهز.
0: تفضل خذ راحتك.
1: يعني احنا راح نبدا ان شاء الله في عندنا الشوارع اللي حطيناها حسب الاولويه، قسمناها للحاجه الفنيه وتوزيعا عادلا في جميع انحاء المدينه.
0: ايوه تقولوا العين ساره وعين ساره وعين ساره،
1: لا أيوة. وجنوبها وشرقها وغربها.
0: أيوة.
1: يعني إن شاء الله نكون يعني أصبنا يعني في التوزيع العادل للمشاريع هذه إضافة للحاجة الفنية. راح يكون عندنا إن شاء الله في شارع نقول هو مدخل جامعة الخليل الخلفي في محيط ديوان القواسمة. الطريق تعتبر طريق يعني بتخفف من الضغط في الشارع لما يكون مضغوط شارع الجامعة. الشارع بحاجة لإعادة تعبيد، قد يكون هناك بعض أعمال توسعة محدودة عشان أكون صادق، ولكن راح يكون العمل فيه سريع كتعبيد كتفريغ لمنطقة الشارع الرئيسي لما يكون متأثم. أيضا عندنا كمان عندنا لما بدي أشرح لك، لما أحكي أنا شارع نقول مدخل فرش الهواء. مدخل فرش الهواء راح ندخل من البداية وصولا لبير المحجر، بس طبيعة الأعمال راح تكون موجودة عندنا فيها. التركيز عندنا في المنطقة الأكثر ضررا، من شارع من مدخل فرش الهواء المدخل على الشارع الالتفافي حتى بمفترق الودع ديوان الهيمون.
0: كويس.
1: راح يكون في عنا اليوم بلشنا طواقم الأشغال العامة لموضوع التنظيف والإزالة نقول الطمم والأوساخ المد على جوانب الطريق. راح يكون عنا صيانة للأرصفة والجزيرة الوسطية. راح يكون عنا تعبيد للشارع كاملا لأنه في عليه ضغط رئيسي كون المدخل الوحيد والمخرج الوحيد للمدينة المفتوح دائما.
0: بس إن شاء الله ما تعطلوش المرور وأنتوا تشتغلوا، لأنه
1: يعني إحنا بنحاول نحاول نختار أيام نشتغل فيها ما ساعات وأيام
0: يا رب في الليل فيها. الله يهديكم تشتغلوا في الليل
1: يعني بنحاول جاهدين إن نكون هيك يعني زي ما حكيت
0: أنتين كل احترام
1: بس بحاجة لترتيبات يعني لوجستية مش بإيدنا
0: تمام أكيد يعني.
1: فبنرتب فيها قاعدين
0: نعم.
1: راح يكون نقول للمظهر نقول الخضري والخضري الحضري للشوارع
0: اللي بدك اياها
1: جديده فيها شجر جديد في المنطقه
0: نعم.
1: راح يكون في صيانه للاناره استكمال من مفترق ديوان الهيموني حتى دير المحشر حتى ما يلزم من اعمال صيانه راح نشتغل يعني في
0: وين في شغله خارب حلو كويس ممتاز تاهيل للشارع كله
1: عندنا مشكله في عمود اناره
0: حلو
1: هون شجر ناقص مكسور ابن
0: كويس حتى الصوت
1: انطلاقنا في كل احيان نبلش فيه في حي حي حتى في شيء طواقم الاشغال مع طواقم الزراعه مع كله يطلع مع بعضه على منطقه هذه المنطقه ان شاء الله الشارع راح نترك فيه نقول شوارع المدينة وإن شاء الله يكون الشغل فيه سريع وربنا يبيض وجهنا اللي هو الشارع من دوار المنارة ل اللي هو التفاح بنسميه حتى مربع الستة هذا الشارع راح نقوم بإعادة تأهيل الجزيرة الوسطية فيه راح نعيد تأهيل الأرصفة لتأمين نقول المشاة عليه راح يتم نقول أيضا زراعة أشجار تخضير الشارع بكميات ملفتة راح تكون عندنا صيانة الإنارة القائمة ترتيب المسارات في هذا الشارع بحيث أنه ينترك فيه والانطباع كونه شارع رئيسي كل أهل البلد بعده منه يكون فيه نقول تميز ونقول
0: سوولنا شارع حطونا فيه شجر مثمر هيك تجربة زي بعض الشوارع
1: وإحنا شجر مثمر إحنا الشجر مش مثمر بنكسر كيف المثمر
0: يعني بلكي ما يكسروش
1: إن شاء الله يعني إحنا بنحاول جاهدين
0: سلكت لي أنت هلا بس يعني تجربة هيك يعني
1: اعملوا هيك بنحاول جاهدين إن نغير من النمط القائم عندنا ولا مرة بسلك لك أنت
0: حبيب
1: ولا مرة
0: الله حبيب
1: فإحنا إن شاء الله بنحاول نغير النمط القائم عندنا على سيرة شارع عنصارة شارع عنصارة عندنا مقترح ثوري فيه بس بديش أحكي أنا خلي رئيس البلدية يحكي فيه
0: أيوة
1: عندنا إشي كبير إلى إن شاء الله نقدر نعمل له تمويل بحكي فيه شو اسمه أخونا أبو يزن في حينه يعني نفس
0: تمام
1: فيه. أنا بدي إشي مهم هوني بدي أنوه لإشي مهم أخي
0: كول
1: عادل إنه إحنا هذه الشوارع أو المبلغ اللي حطيناه إحنا حطينا عشان نكون شفافين وواضحين وصريحين مع المواطنين إحنا حطينا المشاريع التي أقرت اللي هي فنيا تم اعتمادها التي المشاريع اللي تم اعتمادها فنيا ورصد موازنتها ماليا ماشي
0: كويس
1: اللي هي يعني راح يكون فيها شغل ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله نتحرك فيه انه مش يعني هي مش خطط ولا هي
0: يعني مش هذا هو العمل الاساسي مش هذا هو يعني هاي خلينا نقول زي اسعافات اوليه زي
1: يعني مثلا انا في عندي شارع دربحها غير مدرج ضمن المنحه
0: تمام
1: الحزمه هذه ليش لانه انا
0: بده شغل اكثر
1: موازنته 10 12 مليون شيكل ما حصلناش على كونفيرميشن نهائي من المعوض اننا ناخذها ولكن موعودين فيها قبل نهايه العام الحالي فما ذكرناها احنا ما كبرنا الرقم بشيء مش ملموس راح يكون قريبا جدا على ارض الواقع
0: كل احترام
1: احنا اخي عادل
0: نعم
1: الشوارع عندي حوالي 25 شارع بعرف اذا وقتك يسمح
0: لا والله لا والله ما ينعز والله
1: عشان هيك وقفت يعني لان الشوارع كثير يعني فعشان هيك وقفت شرح يعني
0: انت رائع يعني في عندنا رزمه مشاريع حنلاقي ورشه حتنفتح في البلد ولكن ان شاء الله حتكون سريعه وخصوصا انه في ازمات في طرق مغلقه في كذا حتاخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار
1: يعني انا عشان اختصر احنا عندنا حزمتين
0: كويس
1: حزمه راح تكون العمل فيها سريع مع بدايه الصيف الحالي راح ننهيها
0: حلو يا ريت
1: وفي حزمه نقول الاخرى اللي فيها اعاده تاهيل كامل واعاده شو اسمه صيانه اعمال توسعه اعمال مياه
0: يعني
1: كهرباء اتصالات زي شارع مثلا زي شارع وادي القطعه زي شارع ديوان غيط زي شارع ابو غنام هذول شوارع الاعمال
0: بدها شغل يعني
1: أعمال كبيرة راح نبين فيها نبلش فيها مع نهاية العام الحالي.
0: تمام.
1: راح يكون فيها أعمال صيانة أو مش صيانة على التأهيل كامل لشبكات المياه والصرف الصحي.
0: على خير.
1: راح يكون فيها أعمال أيضا كهرباء اتصالات أعمال توسعة أرض
0: من الألف للياء.
1: حزمة ثانية يعني.
0: تمام.
1: نفس المبلغ راح يكون سريع إن شاء الله
0: و40%
1: راح يكون تنفيذ سريع خلال الشهرين القادمين.
0: نعم.
1: والجزء الثاني راح يكون زي ما حكينا
0: كل
1: على المدى الأول اللي هو البعيد نسبيا يعني حتى نهاية صيف عام 27.
0: الله يعطيكم العافية باش مهندس نارك سعيد. ويعني أكيد يعني هي خلنا نقول لمحة عن آخر المشاريع وأهم المشاريع السريعة اللي حيتم العمل عليها. مهندس طارق شكير مدير دائرة الهندسة والمشاريع والطرق في بلد الخليل ومستشار رئيس البلدية, شكرا جزيلا لك. وبهذا نكود وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج قبل مجد معمر ومسمر. خلص الوقت, إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: جول جول جول جول.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: قدامك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
1: جول. نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي يروح على الارتباط ولا بدي يروح على الدفاع المدني ولا بدي يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبرك رب شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات
4: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب عشان يكون البرنامج معكم بأين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سيظل الشعب القديم في البرية لمدة 40 سنة يتجهزون فيها بمعدات الحرب ويصبحون مستعدين لخوض.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. لقاء جديد يجمعنا اليوم ضمن برنامج كنوز الحكمة في رفقة الأخ سهيل موسى، لنستكمل تأملاتنا في سفر الخروج السفر الثاني من الكتاب المقدس. من ذلك الظلام المرعب أخرجني، من القعود في الجبل ومن نوم وكسل أعتقني، من وادي ظل الموت ومن قيود الخطية حررني، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى النور العجيب والحياة الهادفة والحرية الكاملة، إلى شركة القديسين حيث أسمع مزامير داود وأتمتع بلحنه، إلى أعماق الله حيث أتمتع بحنانه وحبه. من أطلال حياتي ومن خراب يهددني

من صراعات حولي تصارعني فتغلبني، من خطايا شبابي ومن ضمير يؤرقني فيتعبني، من شرور ارتكبتها فتخجلني، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى مراع خضر حيث يرويني ويربضني إلى غلبة كاملة بصليب ابنه، روحه القدوس يقويني ويرشدني إلى غفران شامل، إلى فرح غامر يملأ حياتي فيسعدني، إلى خلاص مجان بنعمة من فداني بدمه وأنقذني.

من الرعب، من شعوري بفقري ووحدتي، من اعتمادي على ذاتي وعلى محدود قوتي، من الحقد والغضب ومن قسوتي وثورتي، من تعلقي بماديات في أرض يابسة بلا ماء في غربتي، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى الغنى الحقيقي، غنى معرفة الله والتمتع بلذة عشرته، إلى الاعتماد الكامل عليه وعلى شدة قوته، إلى التخلص من مرارة الحقد والامتلاء بالحب بعمل نعمته، إلى الارتواء من ينابيع ماء حي إذا استجبت لدعوته، إلى امتلاك كل شيء معه، مع ذاك الذي دعاني إلى أفراح بيته.

عجيب شخص الله وعجيبة هذه الوعود، فهل تمتعت يا صديقي بحمايته ورعايته؟ وهل وضعته أولا في حياتك وقلبك واعترفت بجميله؟

0: والآن إلى فقرة جديدة من سفر الخروج مع الأخ سهيل موسى، فأطيب الأوقات.
1: ما أسعدني بهذا اللقاء الجديد في صحبتكم مستمعية، فأنتم أحبائي وسبب سروري. أرجو منكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة على الفصل 12 من الخروج، لأننا سنقرأ منه بعد قليل بعض الأعداد. كما أرجو منكم أن تتحلوا بذهن مفتوح، سامحين لله أن يكلم قلوبكم اليوم من خلال كلمته المقدسة. أهلا وسهلا بكم معي. تأملنا المرة الماضية في الأصحاح 12، وقد طالت تأملاتنا لدرجة أننا لم نستطع إنهاء الأصحاح لما يحويه من أفكار كثيرة وغنية. قلنا إن عيد الفصح يشير إلى قدوم المسيح لعالمنا، وكلما قلبنا صفحة من صفحات الوحي وجدنا أن كل الطقوس والفرائض والذبائح والرموز إنما تشير إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كان على أفراد الشعب أن يضعوا الدم في الخارج على الباب، إذ أن ملاك الموت عندما يرى الدم يعبر عن هذا البيت ولا يدخله، فلم تكن هناك حاجة لشيء آخر للنجاة من ضربة الملاك المهلك والتمتع بالسلام التام سوى الدم المرشوش. أما أكل الخروف فيخبرنا عن غرض اجتماعهم وموضوع شركتهم معا كعائلة، فنحن لسنا محميين فقط بدم الحمل، بل ونتغذى بشخصه بالإيمان. رأينا أنهم كانوا ليأكلوا اللحم مشويا بالنار، خروفا جاز بالنار، والمسيح قد انشوى بنار عدالة الله ودينونته، ولكنه وجد كاملا. كان عليهم أن يأكلوه أيضا مع فطير، أي خبز بلا خميرة، والخميرة ترمز إلى الخطية، إذ كيف يمكن أن يكون هناك ارتباط بين الشركة مع المسيح المتألم وبين أي نوع من أنواع الشر؟ كذلك كان عليهم أن يتناولوا الوجبة مع أعشاب مرة، لنتذكر بأن المسيح تألم لأجلنا وذاق المر، ولم يكن ممكنا أن تؤكل هذه الذبيحة نيئة لأنها تحكي عن دينونة الخطية في حياة البشر، وهذا يتطلب ذبيحة ونار. لم يكن بإمكانهم أيضا أن يأكلوه مطبوخا بالماء، وهذا يعني أنه علينا الثقة في المسيح وحده بدون إضافات معه. كان يجب أن تكون أحقاؤهم مشدودة، أي أنهم يأكلونه كأناس مستعدين أن يفارقوا أرض الظلمة، أرض الغضب والدينونة، إلى أرض الميراث والنصيب. لم يخلص أحد لأنه كان يعمل أفضل ما بوسعه أو لأنه كان صادقا أو صالحا. قال الله: أرى الدم وأعبر عنكم. ومن خلص إذن؟ كل الذين آمنوا بالله وصدقوا كلمته، الذين رشوا الدم على قوائم الأبواب ووثقوا بذلك. كان الاحتفال عبارة عن شركة لأفراد العائلة، كانوا في شركة مع الله. أكلوا الفطيرة في طريقهم في البرية، لأنه في ليلة الفصح طردوا من مصر، وقد أكلوا الخبز لمدة 7 أيام. لاحظ أن الخبز كان فطيرا، أي بلا خميرة، ولو أكلوا الخميرة لانقطعوا عن الشركة مع الله، لأن الله لا يحتمل الخطية التي ترمز لها الخميرة. كانت ليلة رهيبة قد خيمت على أرض مصر. في تلك الليلة استيقظ فرعون أخيرا، استسلم بعد أن ضرب ابنه، وسنراه اليوم يدعو موسى وهارون لمقابلته. نقرأ بعض الآيات من هذا الأصحاح 12 بدءا من العدد 31.
0: فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا، وباركوني أيضا. وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض، لأنهم قالوا: جميعنا أموات. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم، وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماش من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر، هذه الليلة هي للرب، تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. كل جماعة إسرائيل يصنعونه، وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم.
1: لم يعلم المصريون متى تنتهي دينونة الله، لقد مات بكرهم، ترى ماذا سيحدث بعد ذلك. خاف فرعون والمصريون وأطلقوا الشعب، وأعطى الله نعمة للشعب في عيون المصريين، وأخذوا أجرتهم التي حرموا منها طيلة السنين الماضية. من الأرجح أن عدد الذين خرجوا من مصر كان يناهز 1,000,000 نسمة بين رجال ونساء وأطفال. والآن يلفت انتباهنا حدث آخر، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا. من تكون الجموع التي صعدت معهم؟ إنهم خليط من اليهود والمصريين الذين تزاوجوا. نقرأ عنهم أكثر في سفر العدد، حيث كانوا سببا للمشاكل ووجع الدماغ للشعب. كثير منهم تركوا مصر مع الشعب، ولكن الباقي ظل في مصر. الذين خرجوا مع الشعب كانوا دائما يتذمرون ويتساءلون ما إذا كان خروجهم صحيحا. واليوم يوجد في الكنائس مجموعة من الناس غير المؤمنين الذين لا يعرفون المسيح شخصيا في حياتهم، وهؤلاء يسببون التكدير للراعي والأعضاء.
2: يرجع الاحتفال بالفصح إلى خروج الشعب القديم من أرض مصر. كان عليهم ألا ينسوا أبدا ما فعل الله لأجلهم، وسيبقى هذا الاحتفال قائما حتى ملك المسيح المستقبلي. والآن سيخرج الشعب خارج مصر، وبينما نتتبع مسيرتهم من مصر عبر البحر الأحمر إلى البرية، سنتعلم دروسا ثمينة لحياتنا المسيحية اليوم. نأتي الآن صديق المستمع إلى الأصحاح 13، حيث يترك الشعب القديم أرض مصر ويتحرك باتجاه البحر الأحمر. نقرأ لو سمحت من الآية الأولى وحتى 16.
0: وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم، إنه لي. وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. لا يؤكل خمير اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. 7 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل 7 أيام، ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لك ولأبائك وأعطاك إياها، أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، وكان لما تقص فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر.
2: مات بكر كل عائلة في مصر. كانت آلهة مصر دائما تطالب بالأبكار، والآن يطالب الله الشعب بأبكارهم لنفسه. بما أنهم خلصوا بدم الخروف، فقد وجب عليهم أن يكرسوا حياتهم المفدية لمن فداهم بالدم. واليوم يريد الله أول شيء وأفضل شيء لدينا. كثيرون لا يعطونه المكانة الأولى. الله يريد أن يكون الأول وأن يتربع على عرش قلبك وحياتك. هل تقضي معظم وقتك يا صديقي في الاهتمام بمصالحك الشخصية ولا تعطي لله إلا الفتات من الوقت؟ وماذا عن أموالك؟ هل يأخذ منها الملاليم فقط؟ تأكد يا أخي أن الله يكرم الذين يكرمونه ويعطونه المكانة الأولى في كل أمور حياتهم. وكما قال أحدهم: لا تقدر أن تشهد للمسيح وتشهد لنفسك في وقت واحد، ولا تقدر أن تؤكد لسامعيك أن المسيح يخلص وتوحي لهم بأنك ذكي لامع. لاحظ ماذا يحدث. يخرج الشعب بعد سنين طويلة من الذل والعبودية، ثم يجدون الله يطلب منهم فورا بكرهم. كان وقع الأمر عليهم ثقيلا. الرب يسوع يعمل نفس الأمر معي ومعك اليوم. هو يخلصنا من عبودية الخطية ويطلقنا أحرارا. يقول الله: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. ولكن في الوقت ذاته يريدنا الرب أن نقدم ذواتنا له. قد تقول: ولكن أنا حر. هل فعلا أنت حر؟ لقد اشتريت بثمن غال، دم المسيح الطاهر، والبركة لا تأتي إلا عندما تقدم نفسك له طوعا وتضعه أولا في حياتك. عندما ترك الشعب مصر أخذوا معهم جرن العجين والعجين نفسه الذي كان مختمرا، وقال الله لهم: تخلصوا من هذا العجين، عليكم أن تأكلوا فطيرا بدون خميرة 7 أيام. وكان عليهم أن ينقلوا هذه التوجيهات من جيل لآخر ليتذكر الجميع أن الله خلصهم من العبودية. كل بكر من المواشي كان للرب. لم يكن الله يريد هذه الحيوانات ذبائح، كانت تبدل بشات. كذلك بكر العائلة كان يفدى كما سنرى لاحقا بالفضة. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. كان هذا ليذكر الشعب بأن الله خلصهم من العبودية. بكر العائلة كان يجب أن يفدى بالفضة. في رسالة بطرس الأولى والإصحاح الأول نقرأ ما يلي: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل
3: بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح.
1: نتابع القراءة الآن من العدد 17 وحتى نهاية الأصحاح 13. تفضل يا ميسون.
0: وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر، فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب.
3: لا أظن أن الشعب كان مستعدا للخوض في أي معركة، لم يحملوا معهم أي سلاح، لذا فإن الله من فضله أخذهم إلى البرية، وهكذا لم يضطروا أن يواجهوا الأعداء إلى أن دخلوا الأرض. وهكذا نجد الله متنازلا بالنعمة لكي لا يعبر شعبه عند بداية خروجهم من أرض مصر في طريق التجارب الصعبة التي لا يحتملونها، لئلا يخوروا ويرجعوا إلى مصر. سيظلون في البرية لمدة 40 سنة يتجهزون فيها بمعدات الحرب ويصبحون مستعدين لخوض المعارك. ومع أن الطريق في البرية كانت مطولة جدا، ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية. قد يقول البعض أنه كان بإمكان الله أن يخلصهم بمعجزة، هذا صحيح، ولكن هل الله مجبر على عمل ذلك؟ هناك من يجبر الله أحيانا على عمل المعجزات، وإذا كانوا مرضى فإنهم يطالبون الله بأقصى سرعة أن يشفيهم بأعجوبة. المسألة ليست مسألة قدرة، فالله قادر على عمل أي شيء، ولكن هل هذه هي الطريقة التي يريدها الله؟ كان الله يتبع خطة معينة، وعند الضرورة يا أخي سيصنع الله معجزة في حياتنا، ولكن فقط لتتميم مشيئته ومقاصده. هذا هو مبدأ الله. لاحظ يقول صعدوا متجهزين، هذا يدل على أنهم لم يتركوا مصر بشكل عشوائي بل بنظام وترتيب، وحتى في سيرهم في البرية كانوا يسيرون بكل ترتيب. وأخذ موسى عظام يوسف معه، هذا يذكرنا بما قاله يوسف في الإصحاح الأخير من سفر التكوين، وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. لم يكن هناك أي اعتراض على أخذ عظام يوسف لأنه لم يعد بطلا قوميا في وقت فرعون هذا، وقد أراد يوسف أن يدفن في الأرض كغيره من الآباء ليقوم في اليوم الأخير إلى الأرض. وتذكر ما كتب في رسالة العبرانيين أنه بالإيمان أخذ موسى عظام يوسف إلى أرض الموعد. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. اتجه الشعب إلى الصحراء الحارقة، ولكنهم لم يحترقوا من أشعة الشمس بسبب عمود السحاب الذي كان يغطيهم، وكان هذا بمثابة حضور الله ومجده معهم. يا له من امتياز عظيم، فالرب لم يكتفي باختيار الطريق للشعب، ولكنه تعالى تنازل ليسير معهم ويرافقهم، معلنا نفسه لهم بحسب ظروفهم واحتياجاتهم، فلم يعبر بهم ويخرجهم من أرض مصر آمنين فقط، ولكنه رضي أن يسافر معهم في مركبته الخاصة لكي يشاركهم في ضيقاتهم أثناء سفرهم في البرية. وهذه هي نعمة الله. يقول لنا بولس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. نحن اليوم لا نحتاج إلى دليل مادي على وجود الله لنسير بالإيمان. الشعب القديم احتاج إلى المجد لأن عملية الفداء لم تتم بعد، أما نحن فلنا الفداء اليوم ونستطيع أن نتكل على الله الموجود بالإيمان.
1: لقد عمل الله كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة ليأتي بشعبه بسلام إلى البرية، وهو مستعد اليوم أن يوفر لكل من يؤمن به الحماية اللازمة والرعاية الضرورية في جميع أمور الحياة. فهل تؤمن؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. جاء. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت جاع. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل أوقاتكم أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. هيك ارتفاع درجات الحرارة مؤثر على كل شيء على سلوكياتنا وحتى على حكينا ومؤثر كمان على تفاصيل كثيرة في حياتنا اليومية ونحن ما زلنا نعيش أجواء شهر تموز الذي نتمنى دائما أن يكون شهر خير على الجميع يا رب. حديث البلد كما عودناكم حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم طرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة دائما نسعد بسماع أصواتكم. اليوم الثلاثاء 14 من صفر لعام 1448 للهجرة 28 من تموز لعام 2026 للميلاد. يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع وبنتمنى دائما أن يكون يوم خير ومنتصف أسبوع خير على الجميع مع العلم أن في كثير ناس ما بيحبوا يوم الثلاثاء مثل نزار لكن يوم الثلاثاء أنا بعتبره مثل باقي الأيام مع العلم أنه يقع وسط الأسبوع وربما هيك الناس يعني بيشعروا أنه ثقيل نوعا ما يا نزار. أزمة الوقود ما زالت مستمرة الكازيات الطوابير بعض المحطات أغلقت أو معظم المحطات الآن أغلقت أبوابها كان اليوم في هجوم كبير على البنزين والسولار والكل بتسأل شو اللي بيصير وين الأمور متجهة شو المشكلة بالضبط يا أخوان يعني بعد ما قررت الحكومة تعمل شركة خاصة بالحكومة للوقود بلش المواطن يشعر بنقص دون أن تكون هناك أي جهة رسمية تطلع علينا وتقول لنا شو اللي بيصير بيقولوا زدنا الكميات وزدنا الأمور كثيرة لكن الكازيات والمحطات يعني بتتحدث إن الكمية ما زالت لا تفي بالمطلوبة. على ذات الصعيد من المتوقع أن يبلغ سعر لتر البنزين 7.88 شقلة في الأول من آب القادم أي يوم السبت وهو سعر أعلى بكثير من سعر الشهر الحالي الذي كان 7.48 شقلة هذا بالنسبة للداخل في إسرائيل. ولا تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية التدخل في سعر البنزين عن طريق خفض ضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة اللتين تشكلان 66% من سعر اللتر. ولن يظهر رئيس الوزراء نتنياهو في محطات الوقود خلال الحملة الانتخابية الحالية متعهدا بخفض أسعار البنزين إلا إذا تمكن من التلاعب بالأسعار باستخدام تقنيات التصوير بالذكاء الاصطناعي بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية. طبعا عندنا الكل كمان بترقب إذا ارتفع في إسرائيل يعني طبيعي إنهم يضربونا في السعر كمان. ألو مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب. مين معي؟
1: معك بنان عبدين شاركت يمكن قبل أسبوعين معك.
0: هلا أخت بنان هذا بالنسبة لي موضوع البسطات.
1: صحيح.
0: نعم وتواصلنا وقال لهم وفروا المكان وضغطوا باتجاه إنه يكون يعني في ناس
1: ما صارش أي شيء.
0: نعم
1: هاي فوق الشهر وما صارش أي شيء. سؤال بس رئيس البلدية وأعضاء مجلس البلدي عايشين في هالبلد ولا مش عايشين؟
0: نعم
1: شايفين الوضع السيء الناس اللي عايشة فيه ولا هم أصلا من الطبقة البرجوازية ما بقدروا يطلعوا لتحت؟ بلد لا فيها مي لا فيها بنزين لا فيها شغل لا فيها مصاري لا فيها رواتب شو بده؟
0: نعم
1: يعني بده يتشاطر على هالكم شخص اللي قاعدين بيفتحوا بسطات ليترزقوا يعني مفكر انه الناس كتير عجبتها انها تفتح بسطة وتقعد من الصبح للمغرب تحت الشمس وبس من يعني بدهم يترزقوا اكتر من هيك ما بدهم وقاعد بتشاطر عليهم مشغل موظفين بلدية شرطة، وهذيك المرة الأمن الوطني تدخل. طيب وبعدين؟
0: نعم يعني أختي العزيزة أنت بتطالبي بعودة البسطات يعني لمنطقة السينما من جديد؟
1: أكيد، الناس هدول اللي قطع رزقهم جيبي لهم شغل بعدين قطع رزقهم، أنا هذا اللي بفهمه. حكى في بديل فيش بديل، فيش حدا نزل تحت، ولا أصلا الناس بذات نفسها بتنزلش تحت. وحكوا يمكن يعملوا ساحة ويدفعوا كل شخص 300 شيكل من أصحاب البسطات لهاي الساحة في السينما، ما صارش إشي. أي أنت تاركهم يسترزقوا بال 300 شيكل عشان تقول بدك تاخد منهم 300 شيكل بالشهر؟
0: نعم.
1: أنت بتحل في مشكلة وبتدخل في مشكلة تانية؟
0: مع العلم ان الناس يعني مبسوطين على قضية التنظيم، لكن زي ما حكيت هي الارزاق، هي الارزاق الاساس. طب زوجك ما حاولش يعمل مكان بسطة في مكان اخر يعني تعملوا اي شيء غير المنطقة هذه يعني؟
1: ليش هو في اماكن في بيت لحم فيها اصلا ناس غير هالمنطقة؟ ليش يعني اساس السينما ما شاء الله الناس ذابحين بعض فيهم، ما هي اكتر ناس منطقة مكتظة بالناس، وين يروح الواحد يعني ينزل عبيت جال ولا ينزل عبيت سحور؟
0: نعم.
1: وين؟ ولا عدهيشة؟ شو الحلول؟ مش فاهمة أنا، وضع اقتصادي أسوأ من هيك ما في، أيام الحرب ما صارش.
0: صحيح.
1: شو بيستنى؟ شو بده؟ بدوش يطلع على الناس اللي تحت، ما يطلعش وما يقربش عليهم من الأساس، اتركهم يترزقوا.
0: وزوجك الآن عاطل يعني في البيت ولا بعمل أي شيء؟
1: ما فيش، يجي برئيس البلدية يدفع لنا كهرباء اللي لها شهر، يدفع لنا غاز، يدفع لنا الفواتير اللي علينا، ما فيش شغال، كل يوم بيطلع، كل يوم بيلموهم بيصوروه وبيخالفوه. طيب وبعدين؟
0: نعم.
1: وبعدين يعني شو الحل؟ يطلع على الراديو ويسمع الناس، ينزل يصور مكان ما هو اللي حكى فيه انه مليان، انه في مكان للبسطاس، ينزل رئيس البلديه هو بس حكي يعني، بس صف شرطه في السينما وصف كم موظف بالبلديه محطتهم بس عشان يمسكوا هالناس. الله اكبر، ما في شغل في البلد غير هالشغله. انا بحكي له والله جوزي بده يحاول يدخل تهريب، اذا بيصير في اي شيء او بنمسك هو راح يتحمل المسؤوليه، لأنه قبل هالمرة حاول وكان رح ينطخ، وإحنا عشان هيك دورنا على بديل، وهي رئيس البلدية قطع البديل. طب جيب لنا شغل، الله أكبر، جيب تصريح لشباب هالبلد، صدقيني ما بتلاقي شاب فيها طول عمرها بيت لحم معروف فيها إنه فيش فيها زي بيحكوا عنها زي الجنة، فيش فيها شغل.
0: نعم.
1: يعني خلص الواحد طفح الكيل، بدناش تتعامل معنا، بدناش تحكي معنا، بس قطعش رزق هالولاد، خليه في البرج العاجي تبعه وما يطلعش على اللي تحتيه وما يطبش فيهم، لأنه خلص كل يوم صف شرطة وكل يوم موظفين البلد. على شو؟ على شو؟ طب ما هيها كلها باركينج السينما. طب صاحب المحل اللي بحط بضاعة بقى، آه هو صاحب محل على حق راسنا ماشي، صاحب محل قال عادي يبسط برا، أما الناس الغلابة طب ما هم مزروعين بالشمس من الصبح للمغرب، هو يعني الواحد بيكون مبسوط لما يضل في هالشوب؟
0: صحيح. احنا
1: حكينا أعطيني بديل وأنا من عيني ما بوصل لك إياها السينما.
0: الله يغير الحال يا رب، الله يغير.
1: مش عاجبه يعني بيعجبه مثلا الواحد يروح يعمل مشكلة على باب البلدية ويقعد يصيح؟ احنا مش تبعون الصيح ولا تبعون مسبات، احنا بدنا بس حقنا، بدنا نترزق، بدنا شيء تاني.
0: حقك حقك ان شاء الله، ورحين كمان مرة نطرح الموضوع مع العلم انه البلدية والمحافظة متخذين قرار، بقول لك القرار يعني ما بعرف اذا بقدروا يتراجعوا عنه. خلينا
1: يعني
0: نتبع الموضوع.
1: ما شاء الله تقول السياحة شو مكتسحة فيها، الناس مش قادرة تمشي من كتر ما في قوة شرائية في البلد، عشان هيك هو عاد بنظم، عشان هيك بنظم للسيارات ولا للدبان والهسس. طب البلد فاضية من غير واسطة يعني، يعني الناس يا دوب قادرة تأكل.
0: صحيح. خلينا نتابع الموضوع أختي العزيزة، وإن شاء الله أنه بكون في ردود فعل إن شاء الله. شكرا.
1: إن شاء الله هالمرة يكون في رد عن جد مناسب، لأنه إذا ما صارش الواحد بده يعني يعمل تصرفات هو بيعملهاش. يطلع على الراديو رئيس البلدية ويسمع الناس. بدوش يسمع ما مشكلته. لقي لي بديل. أنا بدي بديل. من هون لبكرة.
0: إن شاء الله خير أختي العزيزة. شكرا شكرا كثير لك. شكرا.
1: أعطيك العافية.
0: شكرا. ومعك كمان اتصال. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم أخ عثمان.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟ إن شاء الله تمام أنت والسادة المستمعين.
0: الحمد لله. الله يكون معك.
2: معك عامل من مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات والطلبة بيت لحم.
0: اتفضل صديقي.
2: يا صديق أخ عثمان، إحنا رواتبنا لليوم مش نازل تقريبا من 45 يوم لخمسين يوم.
0: نعم.
2: تمام. أوعدنا رئيس البلدية اللي هو حن حنانية أبو سمير الأسبوع الفات إنه ينزل الراتب وما نزلش الراتب، وأعطانا ضمانات قال 100%. أنا مهلوني يومين، إحنا أعطناه أسبوع.
0: نعم. أنتوا الآن في نعم.
2: بعد الأسبوع ما حدا معبرنا في البلد. إحنا صرنا نهرب من العالم يا أخو عثمان، أقسم بالله صرنا نهرب من العالم. تسود وجوهنا قدام العالم.
0: نعم.
2: يعني احنا طلعنا اليوم قالوا اليوم بده ينزل الراتب، بضحكوا علينا هم يا زلمة، شايفيننا اولاد صغار احنا في البلد، مع كل هالدرجة مهمشيننا في البلد يا زلمة، والله عيب. يعني مش لهالدرجة هاي تيجي تقول لي هاي عن امبارح بده ينزل الراتب ما نزلش امبارح، هذا لسه احنا معطينه اسبوع كمان زيادة اسبوعين، يعني بدل اسبوع اسبوعين اعطناه. ما بدناش نضرب، شايفين وضع البلد، شايفين شو بصير. طب احنا قلنا ثلاث ايام قاعدين بلا سولر، بنشتغلش.
0: نعم. كان هذا سؤالي، يعني بالنسبة لتراكم النفايات مش اضراب، نقص سولر.
2: لا لا مش اضراب، احنا رفضنا نضرب. بس لما جينا نطلع الشغل بقول لك انتو مش دافعين لنا، انا كيف بدي اعبي لك سولر؟ ما فيش سولر.
0: نعم. يعني سولر موجود لكن مش مدفوع، يعني مش دافعين لل...
2: انا لما صاحب المحطه يعبي لي 50 لتر لشاحنه كبيره ضاغطه، طب ما هينك لوحده انا شو بتكفي بيت لحم وكراها.
0: صحيح.
2: غير هيك تامينات جينا نطالب ممنوع، اي اشي بدنا اياه إلنا احنا كما طالبنا ممنوع. جابولنا اللي هو نائب رئيس مجلس الخدمات، بنيجي بنحكي معه بقول لك يا عم انا مش عارف شو اسوي، الراتب اليوم لا الراتب لبكرة لا الراتب بعده. طب لأمتى الراتب؟ احنا ورانا اولاد بدنا نطعميهم. طب اقسم بالله اليومين بلا كهرباء يا رجل.
0: لا اله الا الله، والله ما اعرف شو بدي احكي لك والله.
2: طب هاي اوعدونا عن اليوم، امبارح طلعوا يلفوا قال هاي اليوم امبارح بدهاش تنزل، بتنزل بكرة الصبح. طلعنا اليوم على البنوك قعدنا في البنك لأنيسي على قبل شوي لروحنا بقول لك يا عمي ما فيش مصاري، ما فيش في نقص، في مشكلة في المالية. طب يا عمي ليش توعد فينا؟ ليش هيك انت؟ يعني شايفنا أولاد صغار بتضحك علينا؟ يعني احنا شو نسوي؟ احنا ضرب بدناش نضرب يا عمي ولا بدنا نحكي اشي، بس مش لهالدرجة هاي يعني تهمشونا في البلد.
0: نعم. اخر حكي امتى رح ينزلوا المعاش؟ غدا يعني؟
2: شيء واضح، اوعدونا عن امبارح وما نزلش وعن اليوم وما نزلش. طب لامتى؟ كأنت كرئيس بلدية بتوعد فينا خلال اسبوع تنزل واعطناك اسبوعين وما نزلتش. نعم. يعني احنا مش عارفين شو نسوي اقسم بالله، احنا اصلا خجلانين من العالم
0: من الالتزامات. نعم.
2: غير الالتزامات، انا خجلان من اني ادخل مثلا على منطقة متكدس فيها نفايات يقول لي ليش ما جيت، شو بدي ارد عليه؟ شو احكي له؟ احكي له فيش سولار فيش مصاري مش مكبضيني؟
0: بعين الله يا صديقي، راح نتابع الموضوع وان شاء الله انا بنزل باسرع وقت ممكن الراتب ان شاء الله.
2: يعني احنا حكينا اسبوع بالكثير، مرك الاسبوع كل يوم والثاني لا بكرة لا بعد ولا بكرة، هاي صار الاسبوعين يعني مش لهالدرجة هاي برضو.
0: نعم.
2: ويا ريت يا أخ عثمان تنشد لنا رئيس البلدية لكلنا حل معاشاتنا، بكفي حرمينا من التأمين الصحي، من الوقاية الصحية، من الحماية الشخصية، من التأمينات، من غيره على الفاضي. ما فيش عنا اشي، انا لما بدي اخذ ابني على المستشفى صرت اخاف اوديه على المستشفى، معيش مصاري ادفع للمستشفى.
0: حقك الطالب، وإن شاء الله أن أقل ما فيها بيلتزموا معك وبيلتزموا باقة في الراتب، وهذا حق من حقوقك، ورح نتوصل إن شاء الله مع البلدية ومع المجلس إن شاء الله أنهم بيعطونا موعد خلال هاليومين.
2: قبل فترة يا أخو أكمل لما إحنا أضربنا 3 أيام صار الموضوع عند المحافظ يشوف لنا قصة التأمين الصحي.
0: نعم.
2: هذا الحكي قبل حوالي 6 شهور 7 شهور لليوم مش حلين قصة التأمين الصحي، مش عارفين هو الخلل منهم ولا منا ولا من المؤسسات الحكومية ولا مع كل إحنا مش مؤسسة حكومية ولا إحنا مش فلسطينية، مش عارفين.
0: نعم. المفروض أن يتم إعطاكم تأمين، وتأمين يعني قوي جدا، لأنكم تعملوا في مهنة بحاجة إنكم للعلاج، وفي أي لحظة ممكن حد يصير معاه أي حادث، فالمفروض أن التأمين الصحي أهم شيء في عملكم يا صديقي.
2: يا أخو عثمان أنا إلي 6 سنين معيش تأمين صحي في المجلس، لسه في غيري إله 10 سنين وفي إشي 17 سنة ما همش تأمينات.
0: نعم ان شاء الله انا بيتم حل هذا الموضوع، واحنا رح نطرحها ان شاء الله ونشوف شو الجواب على استفساراتك صديقي.
2: شكرا لك اخو عثمان، شكرا لك.
0: الله يكون معك. شكرا كثير،
2: يعطيك الف عافيه.
0: الله يكون معك. يعني اقل ما فيها كما قال قضيه الراتب، والشباب بتواصلوا ويقولوا ان تم حل موضوع الراتب، يستنوا شوي. طب لايمتى ينتظروا اذا موعدين قبل اسبوعين؟ شو ضل فيها عملية صبر؟ شو بدك تصبر مواطن بقول لك الكهرباء مقطوعة عنده في البيت؟ شو بدك تصبره يعني في ظل هالوضع اللي مش طبيعي حقيقة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني؟ المفروض على المؤسسات انها تكون عندها كمان رؤية وطنية اكثر بالوقوف الى جانب عمالها وموظفيها في هذا الوقت الصعب. وموضوع البسطات يعني موضوع كمان صعب جدا، إيجاد بديل في ظل هذه الظروف الصعبة. ألو، مساء الخير.
3: الله يسعد مساك يا أبو قصي.
0: يسعد مساك. هلا أبو محمود، الله يمسك بالخير.
3: يا أبو قصي والله العظيم الواحد ما عارف شو بيحكي. أول شيء بنسي عليك وعجم المستمعين يا أبو قصي.
0: سعد مساك
3: أبو قصي. إحنا قاعدين بمر في وضع مأساوي جدا بالنسبة للمحروقات، يعني إحنا سأكيد العمومي لازم يعني يسوون حل. مزبوط إيش هذا الحكي؟ يعني إحنا صار معظم المشاكل يحمل قالونات وطيفوا عبوا وما يرضوش عبوا لهم، يعني يحددونا محطة يسوونا إشي يقولونا هاي للعمومي هاي لسيارات النفايات، يعني الناس المختصة اللي المسؤولة عن هاي الموضوع إنها تحل. وبعدين ليش شو القصة؟ ليش صار هذا الإشي؟ يعني ليش صارت الأزمة هذه على المحروقات؟

0: المسؤولة إن إحنا جماعة ما بزبط يا عمي كسائق تاكسي عمومي أحمل جالن وأقعد أستنى وما يرضاش يعبيلي ومعلش أقعد بدي أعبي سولر ما أقدرش أعبي بس يسمعوا إن في سولر أو بنزين جاي بتلاقي الناس متهافتة ومسكرة المحطات وإنت إذا بدك إذا بدك تسوي تحكي كلمة بدك تسوي مشكلة هذا الحكي والله ما بزبط.
1: نعم.
0: بعدين يا أبو كسائي أنا سمعت الحديث تبع الأخت اسمع موضوع السينما يعني هم رؤساء البلديات وجهات الاختصاص يعني البلد من هون عايشين في البلد شو مأثر عليهم موضوع البسطات في الوقت اللي احنا من 7 اكتوبر في حرب عايشين احنا فيش ولا واحد بيقدر يدخل اولاده 100 شيكل او 50 شيكل انا بحكي لك حقيقه بحكم علاقتي وشغلي مع بين الناس واللي بشوفها بعيني الناس ما حاش تدفع مواصلات يا ابو قصي
1: صح
0: حاش 10 شيكل ما ترجع اقسم بالله العظيم ان هالوحده طلعت معي قسما بالله وحياه الله قالت لي بدي اروح على الدكتور أورجيت رشيت البنت بقولها طب ليش مش جايب البنت قالت لي والله ما معي أدفع عنها أجار رايح جاي بدي أجيبها على حسابي بس يعني مش يعني بدي أبرر مواقف عن نفسي الناس مش لاقي توكل يا زلمة الشرطة بتخالف البلدية طب شو مأثر على البلدية في الوقت الراهن إنها تمنع البسطات فوق شو الوضع يعني شو اللي يعني اللي البلد استفادت من هذا الموضوع ناس خليها تترزق عمال بتطلع تهريب بطخوهم بمسكوهم بحبسوهم ناس مش لاقي توكل يا ابو قصي احنا وين عايشين احنا عايشين في مجتمع يعني في اوروبا ورؤساء البلديه في اوروبا واحنا هنا في البلد هم من البلد لما بينزلوا انتخابات بصير يقولوا بدنا نسوي ما بصير هذا الحكي يا عمي انا بحكي بمنطلق العاطفه وبمنطلق اني ابن فلسطين انا بعنيني كل واحد بفلسطين احنا جماعه عايشين في ذل بين المحاسيم وبين البوابات وبين الناس اللي ما حاش توكل واللي عنده طلاب جامعات واللي عنده مريض واللي عنده يعني اذا بتروح على الحسين ومعكش تامين برضوش حكموك مش المستشفى الحسين الحكومي صحيح. مش هذا للشعب مش مخصص انه حكومي وانت معكش تامين بحكموكش يا ابو قصي برضوش يعالجوك روح سجل قبل ما تيجي تتعالج
1: صحيح
0: والله العظيم ما بحكي بندافع اني انا يعني بدي ازاود او اشي بحكي بمنطلق ان الناس وذول عايشة هما ورئيس البلدية اللي مشغل المزقان فوق راسه وداير ومبرد وقاعد مبسوط سأل عن الشعب الجعان مش لاقي يوكل انا ما بدي ازاود على الناس وبحترم كل الناس بس بقول لك انت بصفتك جهة بتوصل الرأي للعالم وللناس ان هذا الحكي اللي بصير في البلد مش مزبوط أبو قصي أنا نعم. بقول إن راح يصير هنا في البلد كارثة بين محروقات وبين إن الناس مش قادرة تتوكل والناس بطالة وبتسمع كل يوم مستشهد 4 واليوم راح سقط العمال خلي الناس تعيش يا عمي تتحل الأمور تصير لنا دولة ونصير ذات سيادة والله العظيم خلينا نصير إحنا نحكم حالنا رسمي بعدين بنطبق القانون 100% القانون خربان في البلد هذه مع احترامي لكل الناس انا ما بزاود ولا بتطاول وبحترم كل الناس بس الناس مش لك توكل
1: نعم
0: شو مأثر عليهم ان البسطات فوق الناس تبيع تترزق شو مأثر يعني انا لما بدي اعبي سولر لسيارتي وانا بسويش في اليوم 100 شيكل لازم احمل سيف عشان اعبي سولر خلي عندنا نظام يا عمي يحددوا مثلا هاي كزيه الهدى او كزيه كندو او كزيه بيت جاره ما بيت جاره ولا سيارات الحكوميه ولا سيارات الإسعاف لأن الفيات النفايات يكسموا ما بيلحق يدير تنك السولر إلا هم خلص وتتقاتل مع العالم أنا أخذت دوري بدون غيري بس يوم
1: بصير
0: ما فيش جهة نوصل لها يعني اللي بصير إلا عن طريقك أنت
1: الله يكون معك أبو محمود ورسالتك وصلت شكرا أبو محمود شكرا كثير
0: حبيبي
1: شكرا كثير كان أخونا أبو محمود صهيب بيقول بيشغلوا مصاري العمال بالبنوك تيضرب العمال بينزلوا لهم الراتب أسعد أبو علي وإحنا ضد الإضراب بس إحنا كنا شباب بدنا نفتخر ما في حد مسؤول يرد برد قلبنا على الأقل بيوقف معنا مش لحد درجة هذا التهميش إنم أخ عثمان يعني ما بنزل الراتب إلنا غير لما نعمل إضراب شو السبب ما بنعرف بس يصير في إضراب بنزل الراتب بقول ويبقى الأمل مساء الخير أخونا أسعد الله يسعد مساك محمد أنيس يسعد مساك، شالوا البسطة

0: تخلوا السيارات توقف مكانهم، يعني زي اللي بفسر الماء بالماء، بس السيارات كل نص ساعة بدخل شيكل، بس البسطات طول اليوم 5 شيكل، ما أوجدوا بديل للناس. يعني هاي بعد الهلال النصار، مساء الخير إيمان إسماعيل، مساء الخير أم الوليد وكل من يتابعنا. خلينا نتوقف مع الأرصاد الجوية والزميل فياض الدوابشة في عجالة. فياض الله يسعد مساك.
1: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك في عجالة، يعني هل هناك أي شيء جديد بخصوص المرتفع الجو القادم؟
1: نعم، كتلة هوائية ستؤثر على بلاد زميل عثمان ابتداء من يوم غد الأربعاء إن شاء الله تعالى. يتوقع أن تستمر هذه الكتلة حتى يوم الاثنين القادم. يتوقع أن تسجل درجات حرارة ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية فوق معدلها العام. ذروة هذه الكتلة ستكون خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، مع وجود رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتاد السرعة مع كميات من الرطوبة قد تام زيادة العبء الحراري بشكل عام. لكن في هذا اليوم أو في ساعات المساء والليل هذا اليوم تكون الأجواء لطيفة في المنطقة الجبلية، دافئة في بقية المناطق، ويتوقع من عثمان أن نأخذ بالاحتياطات اللازمة وشرب كمية وافرة المياه وعدم ترك الأطفال داخل السيارات، كذلك الأمر بالنسبة لمواد قابلة للاشتعال. يتوقع أن تكون درجات الحرارة لهذا اليوم العظمى في مدينة قدس بيت لحم 31 الصغرى 20، غدا ترتفع وتصبح 33 والصغرى 22. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون الشعب الفلسطيني العظيم. جميل
0: أصلاً. شكرا لزميل فياض الدوابشي، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
1: يلا أوقاتكم بكل خير زميلنا.
0: شكرا كثير. يعني وضع الناس لا يخفى على أحد، والوضع صعب جدا. قصص كثيرة يا إخوان بتصل لنا حقيقة. اليوم إحنا يعني تصلنا بجزء اليوم عشرات المناشدات. الناس بحاجة إلى المساعدة حقيقة، بحاجة، وإحنا بنعرف أنهم بالفعل بحاجة هؤلاء إلى مساعدة. يوم تسمع أن الطفل بحاجة إلى نظارة طبية، أو بحاجة إلى سماعات للأذن، أو بحاجة إلى إجراء فحوصات أو إجراء صور أشعة، وبتعرف أن هذه بتكون مكلفة نوعا ما على الأسرة، تشعر وقتها إن الوضع مستهل، الوضع صعب حقيقة على هذه العائلات. اللي بنتمنى من الله عز وجل إن الأيام القادمة تحمل الخير لهذا الشعب المعطاء. منصور لهم أكثر من أسبوعين بقول بعودونا بعود كذابة، يعني هذا المصير احنا لان اكثر حقوق، كثير حقوق مسلوبه. ان شاء الله انه بيتم حل هاي المواضيع. اخونا محمد صافي ابو سليمان الله يسعد مساك، كمان بنمسي على ام الوليد مساء الخير. الاخت ايمان نادي اسماعيل، فكلما اشتد هذا الليل من الم اتاه فجر جديد من امانينا، هكذا هي الحياة تضيق حتى تظن أن لا متسع فيها، ثم يفتح الله لنا بابا من نور لم نكن نراه. فلا تيأس إن طال ليلك، فالأقدار تخبئ في العتمة بدايات أجمل، وما بعد الصبر إلا فجر يليق بقلبك. الله يهدي بالي يا رب. آمين يا رب. الله يسمع منك يا محمد. أم محمود مسيكم بالخير. مصطفى عمية مساء الخيرات. لكل الشباب اللي بتابعونا على الطرقات في هذا المساء الله يمسيكم جميعا بالخير. أيوب قل هل ارتفعت المحروقات؟ لا، بنتحدث احنا عن الارتفاع في إسرائيل، وطبعا احنا مرتبطين في إسرائيل، فإذا ارتفعت الأسعار في إسرائيل حتما سترتفع عندنا. وزارة الطاقة الإسرائيلية أكدت أن هذه البيانات أولية بالنسبة للارتفاع، وأن سعر النهائي سيحدد خلال اليومين المقبلين بناء على متوسط سعر الأيام الأربعة السابقة، وسيؤدي ارتفاع أسعار البنزين وما يتبعه من ارتفاع في أسعار المنتجات المرتبطة به كالديزل وزيت الوقود إلى زيادة تكاليف الطاقة في كل من القطاعين الصناعي والنقل، وكان من المتوقع أن يتجاوز سعر اللتر البنزين من نوع 95 أوكتان حاجز 8 شواكل بحلول نهاية الأسبوع الماضي، ليصل إلى 8 شواكل و8 أقورات لللتر الواحد. طبعا يعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود العالمية التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل بالفعل إلى 3.7 شواكل للدولار. عبد أبو عمر الله يسعد مساك دائما وأبدا. احنا الحين نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات أينما كنتم وأينما تواجدتم. تحية المحبة دائما ننقلها لكافة متابعي أثير موال لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي. الله يمسيكم جميعا بالخير. لكل أبناء الأرض المقدسة، لكل عاشقي الأرض المباركة، الله يمسيكم بالخير. ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا، فأنتم فلسطينيون. هذه هي ضريبة البقاء على هذه الأرض، هذه هي ضريبة الصمود، بقاءنا على هذه الأرض المباركة كفلسطينيين. يجب أن ندفع هذه الضريبة بالمزيد من الصبر، وإن شاء الله دائما كل أوقاتكم بتكون أوقات جميلة بجمال أرواحكم إن شاء الله. عندنا قربت الانتخابات التشريعية إخوان، يعني استعدادا للانتخابات التشريعية. فتح تسجيل إلكتروني للناخبين الجدد اللي مش مسجل في السجل الانتخابي، بإمكانه يدخل على الموقع لجنة الانتخابات المركزية ويسجل. لجنة الانتخابات دعت المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، باعتبار التسجيل أحد الشروط الأساسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن إجراءات التسجيل سهلة وسريعة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة. وبيّنت اللجنة أن التسجيل الإلكتروني مخصص للمواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين، فيما ستستقبل طلبات تحديث البيانات أو نقل عنوان السكن أو تغيير مراكز الاقتراع ميدانيا فقط من خلال مراكز التسجيل التي ستفتح في جميع المدن والقرى والمخيمات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة من 15 إلى 19 آب المقبل. هاي بالنسبة لموضوع الانتخابات التشريعية، اللي حاب يرشح حالة يجهز حالة يلمع حالة وكون جاهز لمرحلة الدفع. طبعا الدفع قصدي يعني بتكلف الدعاية الانتخابية، وبده يكون على قدر المسؤولية. خلينا ننتقل إلى بلدة إرطاس، ومعنا من هناك الأخ والصديق الأستاذ جميل ربيع رئيس مجلس قرى إرطاس. أستاذ جميل الله يمسيكم بالخير بداية.
3: أهلا أخو عثمان، مساء الخير.
2: يحفظكم الله. نحن نتابع يعني الأعمال التي تقومون بها في قرية إرطاس، ومن ضمنها استكمال أعمال تعبيد المقطع الثالث من شارع إرطاس. تحدثنا عن هذه الأعمال وأين وصلت يعني تعبيد هذا المقطع من الشارع.
3: يعني أخو عثمان، أولا أنا أبارك لكل محافظة لحام وأهلنا في إرطاس ومحيطنا بإنجاز مقطع شارع مهم وحيوي داخل محافظة لحام، شارع برق سليمان اللي هو بربط محافظة لحام ومدنها وكل القرى. يعني إنجازات أخوي عثمان بوقت قصير وقياسي وبحرفية عالية. يعني تم تعبيد المقطع والشارع الرئيسي، وسيتم استكمال العمل مباشرة بالمقطع النهائي بتداخل مع حدود بلدية لحم. شارع مهم، أنا ببارك لكل أهلنا في المنطقة وأشكر كل حدا ساهم واشتغل في هذا المشروع، من وزارة الأشغال، من الإخوان في خطة المياه، من الإخوان في شركة الكهرباء والاتصالات، كل من ساهم في استعجال والبدء في مرحلة جديدة خلال أيام ستكون أخوة عثمان لإنهاء هذا الشارع بشكل نهائي.
4: نعم بالفعل يعني هو شارع مهم جدا في ظل الحديث والعيون التي تتجه الآن إلى منطقة برك سليمان. وضمن حديث عن منطقة برك سليمان ربما كان هناك في جهود كثيرة من قبل مجلس قرى ورطاس لإعادة الإنظار إلى هذه المنطقة التاريخية وأيضا تسجيلها على قائمة التراث العالمي. أين وصلت جهودكم واتصالاتكم أخي إبراهيم؟ أخي جميل
3: هو ملف مهم تحرك دبلوماسي يعني في الفترة الأخيرة من سادة خارجية من سادة سفراء في خارج الوطن تم يعني

0: إدراج بولاك سليمان على لائحة التراث العالمي اليونسكو من خلال 13 موقع جديد. بولاك سليمان كان هو الموقع الثاني. جهود مباركة لأخونا سفيرنا في اليونسكو الأخ عادل العطية اللي بتابع الملف واللي استطاع قبل أيام إدراج منطقة تبصي على لائحة التراث العالمي.
1: نعم إن شاء الله أنه بيتم.
0: نعم أيضا البعد الإعلامي والتخفيف على المنطقة مهم في البعد الإعلام المحلي والإعلام الدولي. يعني إحنا صراحة نعمل مع كل وسائل الإعلام سواء المحلية والدولية، نعمل مع كل القنوات والإدارات لحتى نوضح للجهات الإسرائيلية في منطقة قرى سليمان وفي كل المنطقة بشكل عام.
1: كل الاحترام. خلينا نعود الى يعني كثير ملفات يعني بتحدثوا عنها. نعم منطقه ترطاس اليوم احنا بنتحدث عن تعبيد شارع البراك، وهذا الشارع كما قلت حيوي. يوجد فيه مشاريع اخرى للشوارع الداخليه في بلده ترطاس، يعني كثير بنسمع عن شوارع مدمره نوعا ما لم تعبد منذ عشرات منذ عقود. خلينا نتحدث
0: يعني اخوي عثمان، احنا نتحدث عن 25 عام ما تم زيارة أي مسؤول ولا وزير لمنطقة إرطاس. اليوم إحنا بجهودنا الإخوان في المجلس القروي يعني بيعملوا على خطة واضحة لإرطاس لإظهارها عالميا وتقديم كل الخدمات محليا. يعني إحنا اليوم إذا ما استطعنا نقدم أبسط الخدمات للمواطن معنا دولة يعني يكون هناك في مشكلة. احنا اليوم شغالين على موضوع اكو اثمان اللي هو شبكة مياه جديدة. موضوع المياه بأخذ من وقتنا ومن جهدنا، يعني موضوع المياه هو شيء اساسي ومهم لكل مواطن وكل بيت.
1: نعم.
0: يعني احنا اليوم شغالين على متابعة مباشرة من خلال اخونا المحافظ محمد طه مع الاخوان شبكة مياه لعمل شبكة وصيانة شاملة ووضع محابس جديدة وتقسيم عادل داخل المنطقة للمياه، وأيضا زيادة الضخ وزيادة الأيام في منطقة الضخ وتوسيع خدمة المياه وأثمان لتصل كافة البيوت والمناطق ببلدة الضخ التي تشمل جبل أبو زيد ومنطقة عطان ومنطقة أم ركبة. يعني اليوم شهدنا تواجد طواقم خطوط المياه في كافة مداخل وشوارع إرطاس، مهندسين وفنيين لعمل تدخلات لازمة لتقديم أفضل خدمة بما يخص موضوع المياه.
1: نعم يعني في حركة كبيرة، في حديث عن زيادة كميات المياه إلى منطقة إرطاس.
0: يعني صراحة أثمان كان خلال الأيام الماضية مناشدة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء وتم التعامل فيها، ويعني احنا شاهدنا بشكل ملموس انه في اهتمام في ضخ لمنطقه بيت لحم بشكل عام 10,000 كوب. اكيد هذا الكميه راح تشمل منطقه الطاس. يعني بالمناسبه انا اخوي عثمان اسمح لي اشكر اخواني اعضاء المجلس ممكن المستمعين واهلنا في الطاس.
1: نعم.
0: ممكن يراجعوك او يفيدوا او يعرفوا هذا الموضوع. اخواننا في المجلس يتابعوا بشكل دقيق كل خدمه في يعني منطقه الطاس كل البيوت. يعني ممكن يوصل الموضوع لحد الفجر لحد الصباح الاخوان وانا معهم بنتابع كل الشكاوي، بنتابع كل تعديات، بنتابع كل الخطوط اللي فيها خلل. سوق المياه يعني مشكورين استجابوا لنا، كان في انقطاع في خلل في الشبكة بيتم معالجتها. يعني صراحة احنا كان في تعليقات على سلطة المياه ان المي ما تصل كافة المناطق في إرطاس. اليوم هم مستعدين متحملين المسؤولية واحنا معهم وراح نوفر لهم كل الامكانيات لحتى المواطن يشرب مي. يعني هذا اقل خدمة ممكن نقدمها لأهلنا في إرطاس.
1: نعم جهودكم دائما مباركة، وحقيقة أنا سعيد جدا أستاذ جميل أن أشاهد العمل في منطقة إرطاس.
0: أنت لسه سألتني عن المشاريع القادمة. يعني أنا برجع وأقول لك إحنا كل يوم عنا زوار من الحكومة الفلسطينية ومن مؤسسات الوطن ومن الوفود الأجنبية حتى تقدم

0: في إرفاق ما يمكن للمواطن. يعني إحنا اليوم تم مقابلة عمالنا في إرفاق 73 عامل أن مشروع أكوا أسنان بتعلق في مشروع التعافي اللي عاطين على العمل مشروع قيمته 260,000 دولار. إحنا راح نستهدف فيه العمال عاطين على العمل، راح نشتغل فيه على تجدير وتزيين مداخل الإرفاق لحتى تظهر أفضل حال.
1: نعم، جهودكم دائما مباركة ونتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح. حقيقة زي ما حكيت أنا سعيد جدا بخلية النحل اللي بشوفها اليوم تعمل في منطقة رطاس. يعطيكم ألف عافية الأستاذ جميل ربيع رئيس مجلس قضاء.
0: أنا بشكر هذا الوصف الدقيق اللي بعبر عن فعلا الجهود من كافة المؤسسات الإرفاق، كافة الشخصيات وحتى المرأة على رأسهم ولجنة المرأة، كل الشخصيات اللي بتحب بلدها وتغار بلدها هي اليوم تشتغل بدافع وطني، بدافع مسؤول في إرفاق. وإحنا من وقت أخوي إثمان ووقت كل أهل في إرفاق راح نعمل كل ما بنقدر عليه لحتى نشوفها بلد متطورة ومزهرة.
1: الله يحفظكم يا رب. شكرا، شكرا كثير، شكرا.
0: الله إثمان يعطيك
1: العافية، يكون معك حلو كثير، وإن شاء الله دائما بيضل في شغل في البلد. كمان حابين نمسي على دكتورنا الحبيب أبو فادي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. يوم نشوف أي منطقة يا أخوان يعني فيها عمل، فيها شغل، فيها ناس بتشتغل، يعني بنكون مبسوطين جدا إن نسلط الضوء عليها، لأن اليوم المواطن بحاجة إلى مزيد من الخدمات. المواطن بحاجة إن حد يقف إلى جانبه في هذا أو في هذه الفترة بالتحديد، الفترة الصعبة من تاريخ شعبنا الفلسطيني.

0: طبعا الاتصال ممكن كمان من خلال تطبيق الواتساب وبالمسي على الجميع. يسعد مساك عاطف مشعل زيد المصري كل الشباب اللي بيتابعونا يمسيكم دائما بالخير. عيسى نعمان ابو عهور فتحوا موضوع مجلس الخدمات المشتركه. يسعد هالمسا اخوي عثمان الله يسعد مساك بخصوص موظفي مجلس الخدمات المشتركه لحد هسه مش قابضين, يا ريت تتبع لنا الموضوع. أنا حسب ما علمنا يعني من خلال بعض الملاحظات اللي وصلتني خلال البرنامج إن يعني موضوع الراتب جاهز يعني وفي إجراءات لتنزيل الراتب, لكن ما بنعرف شو الإجراءات اللي لسه معطلة صرف الراتب. يعني خلينا نشوف غدا صباحا إن شاء الله أنه بيكون في جواب دقيق عن ساعة نزول الراتب. أخونا فراس بيقول بس إحنا مش بخير أخ عثمان كل فلسطين. إن شاء الله الله يجيب الخير أخي فراس, يتفائل بالخير أخي فراس. ألو مساء الخير.
1: مساء النور يعطيكم العافية.
0: الله يزيدك ألف عافية الأخ والصديق العزيز الأستاذ أبو الأيسم.
1: أخوي شكرا لك, مساء الخير إليك, مساء الخير لفريق زملائك للمستمعين لأهلنا لحبايبنا الشرفاء في جميع الوطن, طبعا المعثرين لأنهم المعثرين اللي صف نظاف في هالبلد.
0: يحفظك الله.
1: مع الأسف يعني. نعم. مع الأسف يعني. عزيزي أول شيء سواء مشفى سواء بنك سواء أي يعني أي دائرة لما بتكون بخدمة بتوفير خدمة للمواطن مش بتتصدق عليه, المواطن هذا دافع ثمنها يعني بشكل مسبق من خلال الضرائب اللي بياخذوها منا او من العمل اللي هو فيه او من الجهات المانحه اللي بتتصدق عليهم تعطيهم مليون بصير 200 الف للشعب. شايف كيف احنا تعبنا لدرجه ان احنا عمالنا بنشوف وجوه زي اللي بحطوا البيض في الفكسات ما بتعرف الا غيره هالسوس طالع, والسوس من حد ما بيطلع يلم. لا. شايف كيف يعني أوضاع صعبة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا من كل النقاط. شايف كيف ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء, الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا قول يعني إذا إنسان بيكون سواء رئيس بلدية رئيس مشفى مدير مدرسة كل إنسان حسب الموقع اللي هو فيه.
0: نعم.
1: رب الأسرة عدم مؤاخذة عنده ثلاث أطفال بتعامل معاهم بشكل مختلف بيطلع فيه نواحي سلبية في البعض, بتعامل معاهم بطريقة عادلة محترمة جميعهم بيطلع فيه بينهم ود ومحبة وتكافل في الأسرة, وكذلك بيجي على مستوى مدرسة على مستوى شركة على مستوى دولة. لكن احنا عزيزي عمالنا بنشوف حاليا كأن الشعب الفلسطيني جاي من كوكب آخر. الشعب أنا بقول عن الشعب لا. مش عن الحكومة, لأن الحكومة لا. للأسف الحكومة بتعيش كأنها يعني كأنها بس في سلة معلقة في الهواء وبتطلع على الناس تطليع مش إيش تاني, كأنها معلقين فكرين في ونش 3 كيلو في الهواء وبتطلعوا بس زي اللي في سبيس في الفضاء.
0: نعم.
1: يعني لمتى؟ إذا الإنسان مش رايح يشحد, الإنسان الكريم ما برضى بالشحدة عدم مؤاخذة بيقبل إنه يتعب زي ما تفضلت الأخت وبعض الناس اللي بتتصل. لما الإنسان بوقف من الساعة 6 مساء صباحا أو 5 الصبح بيطلع من بيته مشان يقدر ييسر أمور الحركة السير للساعة 8-9 في الليل مشان يجني 100 شيكل إذا قدر يجيب 100 شيكل واحتمال بيقدر يجيب 50 حتى. المعنى إن الهدف منها توفير الحياة الكريمة لأسرته.
0: صدقت.
1: وأنا كإنسان مسؤول بدل ما إني أحترم هذا الإنسان اللي على الأقل بيحاول يعتمد على نفسه واللي يعيش حياة شريفة محترمة كريمة عمالني بهين فيه عمالني بضطهد فيه. شايف كيف لمتى؟ ليش أنا بدل ما أجي أعمل العقبات هذه ليش ما أجي على الجهات الثانية اللي بيكونوا واقفين مشغلين شبكات سرقة على الشوارع مشان تسول وهم مش بحاجة إهم عملية نصب كلياتها, وفي نهاية المطاف بيطلع اللي موظف 40-50 واحد على كران الشوارع هذولا بيكون في واحد في محل إذا اعتقلوا 5 دقائق بيكون دافع 30-40 ألف شيكل واسطة وطالع من الباب الوراني حتى اسمه لا يذكر.
0: صحيح.
1: شايف كيف؟
0: نعم.
1: فإلى متى؟ يعني الناس كرفت الحكومة وكرفت المسؤول عن الحكومة. يعني صار الواحد لما بده يدخل استغفر ربي صار يستحي يقول كذا من كذا. يعني في ناس ما شاء الله أنا بحترم جائزة أمنية بحترمها، الشرطة اللي على الشوارع أبنائنا وأحبابنا والأخرين معثرين أكثر من الشعب، بس إهم اللي في الوجه مشان هذ بيجوا إهم في وجه المواطن، والمواطن العادي ما بيقدر إلا غير يعني أوقات يفرغ سلبياته في هذا البوليس، في شيء منهم بيمتصها لأنه شاعر بالوضع اللي هو فيه في بيته، وفي شيء منهم بيكون مفروض على الناس هذه شايف.
0: نعم.
1: أنا متى يعني الناس مش قادرة تتحمل هذا النهير، واحدة من الثنتين، إما إنها الحكومة بتزبط حالها وبتصحى صح، أو إنهم يا عمي إحنا لا هي أول دولة زي ذمكلوا هذه الدولة ولا هي آخر حكومة. يعني مبارحيات محمد اشتيا بكى يقول صوامع الكمح، محمد اشتيا راح لا صوامع كمح تسوين ولا وطيخ يتعمل. وهالكيت طلعوا لنا في أزمة الوقود في البلاد، اللي عنده سيارة المرض إما ولا مرضة أخته ولا كذا مش قادر يأخذهم على مستشفى، شايف كيف؟ هسا بكوا قبل يتحججوا إن في البوابات مسكرة، هسا فيش البوابات. هذه يا عزيزي كليات هالشغلات للأسف مفروضة على الشعب من المسؤول مش من الجهات الأخرى. يعني إذا في بينهم مشاكل في بعضهم البعض يحلوها يدبروا حالهم، بس ما تخلي المواطن يظل لهوتا اللي تشعبت في الأمور هذه، له قادر يعيش له قادر يتنفس. يعني إحنا بنحاول نقاوم التأثير السلبي في المجتمع، سواء جنوح سلبي أو تفكير غير سليم في الأسر وكذا، بس لما الحكومة نفسها بتصير تفرض الأمور هذه على الشعب، الشعب بده يقرف. شين بيجي واحد، المشكلة إن ولا واحد من الحكومة المزبوطين اللي بيكون عن حالهم الوزراء ولا واحد محترم الشعب وطالع بصدر نظيف يوضح على الأقل بأمانة. الشعب مش متوقع منهم يدخلهم الجنة، الشعب الفلسطيني مش متوقع ولا واحد منهم يدخل أي واحد منهم الجنة، بس متوقع إنه يكون في صدق على الأقل، يكون في شفافية كاملة ويتحدث بالضبط بصدق مش بتلميع، مش بس هيد يعني مشان بس تغطي الناس، كون صادق وتحدث مع الناس يا عمي بصدق. الناس بتحترمك، الناس بتوقف معك حتى لو الناس بتعيش على الجوع، عارفة إن في صدق، عارفة إن في إنسان نظيف معك، فبكفي والله بكفي. نستغفر بالواحد نبعيد من ذلك، كيف اللي عايش في جواها؟
0: الله يغير الحالة بالعيسم. حبيبي حبيبة بالعيسم، شكرا.
1: السلام عليكم. أنا متأسف ولكن والله القرف إيش قرف.
0: إن شاء الله خير، مع السلامة. الله يكون معك. المحمود مساء الخير. منصور الهاشمي، بما إن لا يوجد رواتب في مجلس الخدمات المشترك فبكل تأكيد هؤلاء العمال المرضى سوف تتأثر صحتهم سلبا، فرجاء أخو عثمان حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. رنا رضوان عيد مساء الخير. صديقنا أبو لؤي، أسعد الله مساءكم بكل خير واستعادة أخي أبو قصي، بارك الله في جهودكم الطيبة، شكرا كثير. احنا كل ما يردنا من ملاحظات حقيقة يا اخوان بنحولها عبر تطبيق الواتساب الى طاولة المسؤول مباشرة، يعني ما بننتظر. وللأسف الشديد في بعض المسؤولين بقرأوا الرسالة وبدون تعليق، وبعضهم بعطينا اشارة اعجاب او ان اشارة رح يتم المتابعة. وسام مساء الخير من قلب القدس، الله يسعد مساك وسام.

ترامب يقول لست بحاجة إلى أن يخبرني نتنياهو بمعلومات استخبارية بشأن النشاط الإيراني في المنشأة تحت الأرض في جبل هماكوش. لدينا أفضل الكاميرات في العالم موجهة إلى هناك ونعرف بالضبط ما يحدث. أنا أعرف تماما ما يجري هناك وهذه ليست مشكلة كبيرة. لقد دمرنا منشآتهم النووية وسندمر جبل هماكوش بسهولة إذا لم نتوصل إلى صفقة، يقول ترامب. مصطفى البرغوثي يقول صمود الشعب الفلسطيني سيفشل، مخططات التهويد والتهجير وما تتعرض له هو حرب من المستوطنين والجيش وإرهاب منظم هدفه الترحيل والتهجير في الوقت الذي لا يتخذ فيه العالم أي إجراءات لنصرة الحق. وهناك اتفاق كبير على الصعيد الدولي منذ أن يعني قبل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة أن فلسطين كشفت العالم وعرته بما كان يتغنى به من القانون الدولي كما يقول البرغوثي. الفريق جبريل الرجوب يجب الذهاب لانتخابات رئاسية أولا ونتوافق على شخصية وطنية مع الجميع لأن ذلك أقل تكلفة وأكثر تكريسا للشرعية الوطنية الفلسطينية، ثم نذهب للانتخابات التشريعية، فالنظام لدينا رئاسي وليس نيابي، يقول الفريق جبريل الرجوب. الصين تدخل سباق قصر الهيمنة الأمريكية على البحار بعد إدخال حاملة الطائرات المتطورة إلى الخدمة. بكين تمضي بخطوات متسارعة نحو حاملة الطائرات الرابعة التي يتوقع أن تعمل بالطاقة النووية. وزير إسرائيلي سوريا وتركيا شيء واحد، إنهما كتلة إخوانية واحدة تحمل أيديولوجية شديدة العداء لإسرائيل، ويجب ألا ننسى من هو التنظيم الذي يحكم سوريا. إن الهدف التالي لهم هو إسرائيل كما يقول الوزير الإسرائيلي. أيضا العمال الفلسطينيين في رحلة عذاب العمل أو البحث عن العمل. اليوم الحديث عن اعتقال 61 فلسطينيا عاملا فلسطينيا طبعا من سكان الضفة الغربية كانوا متواجدين في العمل بالداخل، تم اعتقالهم كما تقول الشرطة الإسرائيلية. الحكومة توجهات لتعزيز التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني لسداد كافة رسوم الخدمات الحكومية بدلا من الدفع الكاش. فيش دفع كاش. خلينا نتوقف نزار مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية، وبعد ذلك نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء. لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن، دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى ائتلاف آمان الذي عقد جلسة لمناقشة دراسة حول إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس. هذه الحلقة طبعا بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة آمان. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا هذا المساء الدكتور عبد الرحيم طه، الباحث والخبير القانوني ومعد هذه الدراسة. دكتور عبد الرحيم الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: دائما مرحب بك عبر أثير راديو موال في بيت لحم، وربما نتحدث عن مخاطر الفساد في الجمارك. هل المقصود دكتور وجود حالات فساد مثبتة، أم أن الدراسة تبحث عن نقاط الضعف التي قد تسمح بحدوث الفساد مستقبلا، ولماذا يعتبر هذا النهج مهما في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟
1: شكرا لك سيدي. حقيقة هذه الدراسة لا تبحث بالدرجة الأولى عن حالات فساد وقعت أو عن أشخاص ارتكبوا أعمال فساد، وإنما هي تأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الإدارة العامة للجمارك والمكوس من خلال تحديد المخاطر المحتملة لوقوع حالات فساد، بمعنى أنها هي تبحث عن الثغرات سواء على الصعيد التشريعي أو على الصعيد الإجرائي. إذا كان هناك ثغرات تحكم الإجراءات الإدارية أو الأطر التشريعية في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وتحديد المخاطر التي المحتملة لوقوع أشكال فساد، ومن ثم قياس أثر هذه المخاطر فيما إذا وقعت، وبالتالي اقتراح مجموعة من التوصيات بهدف تعزيز عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وبالتالي هي تأتي في صدد الإجراءات الوقائية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس. وهذا النوع من الدراسات مهم جدا لأنه يتنبأ بالمخاطر قبل وقوعها من خلال مجموعة من المؤشرات، ومن ثم يقترح التوصيات اللازمة والإجراءات الواجب اتخاذها كما قلت لسد هذه الثغرات تجنبا لوقوع حالات فساد.
0: نعم، كل الاحترام دكتور. يعني لماذا يعني تعتبر الإدارة العامة للجمارك والمكوس من المؤسسات ذات الأولوية عند تقييم مخاطر الفساد، وما خصوصية هذا القطاع مقارنة بغيره من المؤسسات العامة؟
1: الأمر يرجع إلى يعني حساسية عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس باعتبارها هي إدارة عامة في وزارة المالية، يعني تتمثل مهمتها في تنظيم البيانات الجمركية على البضائع الواردة للسوق الفلسطيني، وبالتالي جباية الجمارك المستحقة على هذه البضائع، إضافة إلى يعني تلعب دور في موضوع تشجيع الصناعات التصديرية، كما أنها تشكل أحد الروافد الهامة للخزينة العامة الفلسطينية، وبالتالي تحصين عمل هذه الإدارة العامة من أي شكل من أشكال الفساد كما قلت يعني يعزز بيئة النزاهة والشافية والمساءلة في عملها.
0: نعم، يعني متحدث أيضا عن نقاط ضعف أو فرص الانحراف التي كشفت عنها الدراسة في إجراءات العمل الجمركي، ما أبرز هذه النقاط، وهل ترتبط المخاطر أكثر بالإجراءات الداخلية أم بالعوامل الخارجية المحيطة بعمل الجمارك دكتورنا؟
1: حقيقة من خلال هذه الدراسة اتضح لنا أنه معظم المخاطر في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس هي إلى حد ما منخفضة، وهذا يرجع إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك والمكوس عبر السنوات الماضية، من خلال موضوع أثبتت الإجراءات المتعلقة بتنظيم وتسجيل البيانات الجمركية والرقاب عليها، إضافة إلى الفصل ما بين الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجمارك والمكوس، بمعنى أنه لا يعمل على البيان الجمركي موظف واحد، وإنما العملية موزعة على عدة موظفين، لكن يعني اتضح لنا من خلال الدراسة مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الإدارة العامة للجامعات والمقوس، يأتي على رأسها اللي هو موضوع سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعابر المعابر والمنافذ الحدودية، حيث لا يوجد تواجد للجانب الفلسطيني هذه المعابر، وبالتالي لا يقوم الجانب الفلسطيني بتنظيم البيانات الجمركية بشكل عملي وواقعي من خلال معاينة البضائع التي ترد إلى السوق الفلسطيني، وإنما يقتصر دور الجانب الفلسطيني على تلقي البيانات الجمركية اللي يقوم بتنظيمها الجانب الإسرائيلي على المعابر والمنافذ الحدودية. وبالتالي عدم وجود كما قلت سيطرة فلسطينية على هذه المعابر والمنافذ الحدودية من شأنه كما قلت أنه أحيانا هناك احتمالية أن تلاعب في البيانات الجمركية من قبل الجانب الآخر قبل ورودها إلى الجانب الفلسطيني. إضافة لذلك لاحظنا أيضا هنالك يعني قدم في التشريعات الناظمة لعمل الإدارة العامة للجمارك والمقوس. معظم التشريعات التي تعمل بها الإدارة العامة للجمارك والمقوس هي تشريعات موروثة مضى عليها فترة زمنية طويلة، هذه التشريعات بحاجة إلى تحديث وتطوير حتى تتناسب مع الواقع من جهة والمعايير الدولية المتبع في هذا المجال.
0: نعم، الملفت للنظر أيضا دكتور، الدراسة كشفت أيضا عن إجراءات إيجابية داخل إدارة العامة للجمارك والمقوس مثل لأتم الفصل بين الصلاحيات. ما أهمية هذه الإجراءات في بناء بيئة أكثر نزاهة؟ وهل التحول الرقمي وحده كافي أم يحتاج إلى إصلاحات في التشريعات إدارية موازية أيضا؟
1: كما قلت أخي، الإدارة العامة للجمارك والمقوس قطعت شوط كبير في موضوع أتمتت البيانات الجمركية، باعتبار أنه لا يوجد تدخل بشري في تنظيم البيانات الجمركية. كافة البيانات الجمركية ترد من الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني بطريقة إلكترونية. يقتصر دور الجانب الفلسطيني على مراجعة هذه البيانات الجمركية والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها استنادا إلى الوثائق اللي بيقدمها التاجر أو المستورد، وبالتالي لا يوجد هنالك يعني ما في احتمالية التلاعب في المعلومات الواردة في البيانات الجمركية، لأنه كما قلت لا يوجد تدخل بشري في إدخال هذه المعلومات المتعلقة بالبضائع سواء حيث نوعها، قيمتها، بلد المنشأ وما إلى ذلك. إضافة إلى ذلك، الإدارة العامة للجمارك والمقوس طورت نظام جيد في موضوع تصنيف البيانات الجمركية. البيان الجمركي عندما يتم تحويله من الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني يتم تصنيفه إلى ثلاث مسارب، إما تصنيف أحمر بمعنى أنه هذا البيان الجمركي بحاجة إلى مراجعة وتدقيق لإعادة التخمين درجة عالية، وتصنيف أصفر بحاجة أيضا إلى مراجعة وتدقيق ولكن أقل حدة من البيانات الجمركية ذات التصنيف الأحمر، وبيان جمركي ذات تصنيف أخضر. الذي يقوم بتصنيف البيانات الجمركية على هذه المسارات الثلاث هو نظام إلكتروني طورته الإدارة العامة للجمارك والمقوس من خلال مجموعة من المعلومات التي تعمل على تغذية هذا النظام به كل فترة زمنية، وبالتالي لا يوجد هنالك تدخل بشري في عملية التصنيف، لأنه إذا كان هناك تدخل بشري وأنه موظف هو الذي يصنف أن هذا البيان الجمركي أصفر أو أخضر أو أحمر، هذا يفتح باب التلاعب في هذا التصنيف من قبل الموظف القائم على ذلك. ولكن كما قلت أنه هذا التصنيف للبيانات الجمركية من خلال نظام إلكتروني كما قلت هذا يحد من التدخل البشري، ومن المعروف أنه كلما قل تدخل البشر كلما قل مستوى الخطر.
0: كل الاحترام. أيضا الدراسة أوصت بنشر دليل إجراءات العمل فيما طرحت خلال الجلسة مسألة نشر معايير التقييم الجمركي. كيف يمكن دكتور التحقيق التوازن بين تعزيز الشفافية والحفاظ على فعالية الرقابة؟
1: حقيقة الإدارة العامة للجمارك والمقوس تعمل بموجب دليل إجراءات تم وضعه وتطويره من قبلها عام 2013. هذا الدليل بحاجة إلى أمرين، الأمر الأول بحاجة إلى يعني إعادة نظر وإعادة تطوير، الأمر الثاني بحاجة إلى نشره للجمهور أو جمهور المستفيدين من باب تعزيز حق الحصول على المعلومات. مسألة ثانية، المعايير اللي بتم على أساسها إعادة تدقيق البيانات الجمركية أو تخمين البيان الجمركي هي معايير تعتمد عليها الإدارة العامة للجمارك والمقوس، وكانت إحدى يعني المطالب التي خرجت هذه الدراسة إنه هذه المعايير تصنف إلى قسمين، إلى صنفين، معايير خاصة للإدارة العامة لجمال الكونكوس لغاية التدقيق وإعادة التخمين، ومن حق الإدارة العامة لجمال الكونكوس أن تحتفظ فيها، ومعايير أخرى تحتوي على معلومات عامة من الأصل أن يكون يعني جمهور المستفيدين من التجار والمستوردين على اطلاع بها، وبالتالي نشر هذه المعايير من باب تعزيز الشفافية وتعزيز مبدأ حق الحصول على المعلومات.
0: نعم، الدراسة أيضا قدمت توصيات عديدة، ما الإصلاحات التي تعتبرونها ذات أولوية دكتور لضمان انتقال نتائج الدراسة من توصيات مكتوبة إلى إجراءات مؤسسية مستدامة؟
1: يعني حقيقة كان هناك أخي مجموعة من التوصيات على رأسها تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، إضافة إلى تعزيز الوجود الفلسطيني على المعابر والمنافذ الحدودية، وقد يكون هذا الموضوع حاليا صعب المنال أنه لا يكون هناك تواجد فلسطيني حقيقة على المعابر والمنافذ الحدودية، لكن على الأقل كانت إحدى توصيات الدراسي أن يتم إنشاء مناطق محاذية للمعابر والمنافذ الحدودية، بحيث أن البضائع الواردة للسوق الفلسطيني أولا تدخل هذه المناطق، يقوم الجانب الفلسطيني والجمارك الفلسطينية بمعاينة هذه البضائع حتى يكون تخمين أو إعادة تخمين البيانات الجمركية تخمين يعني حقيقي وليس إعادة تخمين نظري، إضافة أيضا إلى موضوع تطوير أو العمل على المزيد من الأكمة الإلكترونية لعمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وحتى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في ذلك، إضافة إلى رفض الإدارة العامة للجمارك والمكوس للموظفين المؤهلين القادرين على مواجهة الضغط الواقع على عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، حيث أن عدد الموظفين الموجودين لا يتناسب وطبيعة الضغط الواقع على الإدارة العامة للجمارك والمكوس.
0: كل الاحترام دكتور. يعني كثير من الدراسات تقدم توصيات إصلاحية، بل أنا بقول إن بجوز جميع الدراسات دائما يعني في النهاية بتقدم توصيات إصلاحية. التحدي الحقيقي هو التنفيذ دائما، وخاصة عندنا في الوطن. ما الآليات التي تضمن تحويل توصيات هذه الدراسة إلى إجراءات عمل مستدامة يمكن قياس أثرها دكتور؟ وهل بالفعل يمكن؟
1: حقيقة يعني إحنا من خلال الدراسة والمحطات المختلفة التي مرت فيها الدراسة لمسنا هنالك تعاون كبير من قبل الإخوة القائمين على الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وأن عندهم إرادة حقيقية يعني في تبني هذه التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة ووضح موضع التنفيذ، لأنه كما قلت هذا يعزز من النزاهة والشفافية والمسهلة في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وبالتالي الإرادة موجودة، ولكن في هنالك العديد من المسائل المرتبطة بعوامل خارجية كما ذكرت سالفا أخي. نعم. اللي هي موضوع عدم التواجد الفلسطيني على المعابر والمنافذ الحدودية، هذا يعني كما قلت يعني يؤثر بشكل كبير جدا على طبيعة عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس في موضوع الرقابة على البيانات الجمركية للبضائع الواردة للسوق الفلسطيني.
0: نعم. طب عن سؤال أخير لا أريد الإطالة عليك، إذا أردنا تلخيص الرسالة الأساسية للدراسة للمواطن والتاجر وصانع القرار، ما التغيير الذي نأمل أن تحدثه هذه الدراسة دكتور في إدارة الجمارك والمكوس مستقبلا؟
1: يعني إذا أردنا أن يعني نختتم حديثنا، نعم، يمكن أن نقول أنه لابد من أن يكون أن ننتهج سياسة الباب المفتوح. نعم. العلاقة ما بين الإدارة العامة للجمارك والمكوس والتجار، وطبعا الإدارة العامة للجمارك والمكوس مشكورة تعمل على هذا الموضوع، ولكن نحن بحاجة إلى المزيد من الشفافية في العلاقة ما بين الإدارة العامة للجمارك والمكوس والتجار، وبعد موضوع تعزيز باب حق الحصول على المعلومات، إضافة إلى أنه أن تتم تدقيق البيانات الجمركية وإعادة تخمينها بشكل موضوعي، لا يكون في هناك لا نوع من المغالاة ولا نوع من التهاون المفرط، وأنه أي إعادة تخمين البيانات الجمركية للبضائع الواردة للسوق الفلسطيني يجب أن يكون مبني على معايير موضوعية ومعلومات حقيقية تحافظ على التوازن في العلاقة ما بين التاجر من جهة وبين الإدارة العامة للجمارك والمكوس من جهة أخرى، إضافة إلى موضوع تعزيز المساءلة على عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وهذا يعني شيء أيضا معمول به، ولكن يعني أنه يتم النشر للتجار أنه من حق التاجر أن يعترض على أي إعادة تخمين للبيانات الجمركية سواء لدى الإدارة العامة للجمارك والمكوس وبقية الإدارات العامة في وزارة المالية، لا بل حق التاجر في أن يسلك الإجراءات القضائية للطعن في القرارات المتعلقة بإعادة التقدير أمام القضاء. وبالتالي إنه الإدارة العامة للجمارك والمكوس يعني تتخذ مزيد الإجراءات لتوعية التجار بهذا الحق.
0: نعم، دراسة قيمة حقيقة وتستحق يعني المتابعة، وتستحق أيضا أن نشاهد التوصيات مطبقة على أرض الواقع. الدكتور عبد الرحيم طه الباحث والخبير القانوني ومعد هذه الدراسة، جهودكم مباركة ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب، وسعدنا بوجودك الأجانبنا. شكرا كثير دكتور، الله يكون معك.
1: شكرا.
0: كل الاحترام والتقدير، وإحنا سعيدين جدا يعني كان في هناك من يتابع وكان في هناك يعني من يعمل في كل المجالات، مجالات محاربة الفساد. وعندنا فساد يا نزار، إحنا أكثر شعب في العالم عندنا نزاهة. أشرف أبو الهيجة يسعد هالمساء، بس على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان يسعد مساكم جميعا.

بوجود الناس الطيبة، ودائما بتكون كل أوقاتكم سعيدة. نذكر بعناوين أخبار الساعة نزار. طهران تهدد بإغلاق هرمز أمام المستفيدين من أموالها المجمدة. وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عن مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. الانتخابات التشريعية على الأبواب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، صور ومتابعات، وربما سنسمع عن أسماء للمرشحين قريبا. ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد، كما يقول ترامب. سؤال حير الفلسطينيين: لماذا لا تنتهي أزمة الوقود؟ حقائق تكشف أصل المشكلة. لبنان: مودعون يدرمون النار أمام بنك، أو مودعون يدرمون النار أمام بنوك في بيروت. هؤلاء المودعون يعني نفذوا تحركات تخللها إدرام النار أمام مصارف شمال العاصمة بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل قضيتهم. خبر آخر عن وزير الحرب الإسرائيلي الذي أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة الغربية، توسيع نطاق العمليات العسكرية التي يصفها بمكافحة الإرهاب، وذلك على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وجاء القرار خلال اجتماع أمني عقده كاتس بمشاركة رئيس الأركان ورئيس مديرية العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وقائد القيادة المركزية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين. أيضا كشف وزير الحرب الإسرائيلي اليوم أن الطائرات والناقلات الأمريكية تنطلق من إسرائيل لشن هجمات على إيران، وقال الإيرانيون يطلقون النار على كل شيء على الأرض باستثناء دولة واحدة وهي دولة إسرائيل، عندما يعلمون أن الطائرات والناقلات الأمريكية تنطلق من هنا لشن هجمات. وأشار كاتس إلى أن الوضع قد يتغير خلال ساعة، وقال في مؤتمر للقناة 14: هناك ردع، وهذا لا يعني ما سيحدث غدا بل يعني كيف سيكون ردنا. لقد أعلنت وأعلن رئيس الوزراء بأوضح صورة أنه إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار فسنهاجم بكل قوتنا، لقد تدربنا مرتين في إيران ونحن مستعدون للهجوم للمرة الثالثة، كما قال. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان معنا، دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا، على أمل اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. دائما نتمنى لكم أجمل الأوقات. ودائما نتمنى لكم أجمل الأوقات برفقة أثير موال. لحديث البلد دائما بقية صاحب محطة محروقات: بنعيد كمان مرة، بتدفعوا بالفيزا بنشتري أكثر محروقات، بتدفعوا كاش، المشكلة تستمر وتستمر وتستمر، وأنتم من تدفعون.

0: يدفعون الثمن. أجمل الأوقات دائما بدون أزمات. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. صديقنا أبو لؤي شكرا كثير. نادي حسن يسعد مساك. حسام شتية يعطيك الصحة والعافية يا رب. والدكتور معا شكرا شكرا كثير. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف الشهر. طب العالم مشاكل توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ إيه بدهم بتسووه وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تدعم ولادها. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأخذ ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، يعني مش تشغلها أبو قطاي. كل احتراف، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال،
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سيظل الشعب القديم في البرية لمدة 40 سنة يتجهزون فيها بمعدات الحرب ويصبحون مستعدين لخوض المعارك. ومع أن الطريق في البرية كانت مطولة جدا، ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية. تعال بنا نرى رحلة التعليم هذه وما سنجنيه نحن أنفسنا من دروس لحياتنا منها.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. لقاء جديد يجمعنا اليوم ضمن برنامج كنوز الحكمة في رفقة الأخ سهيل موسى، لنستكمل تأملاتنا في سفر الخروج السفر الثاني من الكتاب المقدس. من ذلك الظلام المرعب أخرجني، من القعود في الجبل ومن نوم وكسل أعتقني، من وادي ظل الموت ومن قيود الخطية حررني، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى النور العجيب والحياة الهادفة والحرية الكاملة، إلى شركة القديسين حيث أسمع مزامير داود وأتمتع بلحنه، إلى أعماق الله حيث أتمتع بحنانه وحبه. من أطلال حياتي ومن خراب يهددني، من صراعات حولي تصارعني فتغلبني، من خطايا شبابي ومن ضمير يؤرقني فيتعبني، من شرور ارتكبتها فتخجلني، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى مراع خضر حيث يرويني ويربضني، إلى غلبة كاملة بصليب ابنه، روحه القدوس يقويني ويرشدني، إلى غفران شامل، إلى فرح غامر يملأ حياتي فيسعدني، إلى خلاص مجان بنعمة من فداني بدمه وأنقذني.

من الرعب، من شعوري بفقري ووحدتي، من اعتمادي على ذاتي وعلى محدود قوتي، من الحقد والغضب ومن قسوتي وثورتي، من تعلقي بماديات في أرض يابسة بلا ماء في غربتي. من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى الغنى الحقيقي، غنى معرفة الله والتمتع بلذة عشرته، إلى الاعتماد الكامل عليه وعلى شدة قوته، إلى التخلص من مرارة الحقد والامتلاء بالحب بعمل نعمته، إلى الارتواء من ينابيع ماء حي إذا استجبت لدعوته، إلى امتلاك كل شيء معه، مع ذاك الذي دعاني إلى أفراح بيته.

عجيب شخص الله وعجيبة هذه الوعود، فهل تمتعت يا صديقي بحمايته ورعايته؟ وهل وضعته أولا في حياتك وقلبك واعترفت بجميل نعمته؟

0: والآن إلى فقرة جديدة من سفر الخروج مع الأخ سهيل موسى فأطيب الأوقات.
1: ما أسعدني بهذا اللقاء الجديد في صحبتكم مستمعية، فأنتم أحبائي وسبب سروري. أرجو منكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة على الفصل 12 من الخروج، لأننا سنقرأ منه بعد قليل بعض الأعداد. كما أرجو منكم أن تتحلوا بذهن مفتوح، سامحين لله أن يكلم قلوبكم اليوم من خلال كلمته المقدسة. أهلا وسهلا بكم معي. تأملنا المرة الماضية في الأصحاح 12، وقد طالت تأملاتنا لدرجة أننا لم نستطع إنهاء الأصحاح لما يحويه من أفكار كثيرة وغنية. قلنا إن عيد الفصح يشير إلى قدوم المسيح لعالمنا،
2: وكلما قلبنا صفحة من صفحات الوحي وجدنا أن كل الطقوس والفرائض والذبائح والرموز إنما تشير إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كان على أفراد الشعب أن يضعوا الدم في الخارج على الباب، إذ أن ملاك الموت عندما يرى الدم يعبر عن هذا البيت ولا يدخله، فلم تكن هناك حاجة لشيء آخر للنجاة من ضربة الملاك المهلك والتمتع بالسلام التام سوى الدم المرشوش. أما أكل الخروف فيخبرنا عن غرض اجتماعهم وموضوع شركتهم معا كعائلة، فنحن لسنا محميين فقط بدم الحمل، بل ونتغذى بشخصه بالإيمان. رأينا أنهم كانوا ليأكلوا اللحم مشويا بالنار، خروفا جاز بالنار، والمسيح قد انشوى بنار عدالة الله ودينونته، ولكنه وجد كاملا. كان عليهم أن يأكلوه أيضا مع فطير، أي خبز بلا خميرة، والخميرة ترمز إلى الخطية، إذ كيف يمكن أن يكون هناك ارتباط بين الشركة مع المسيح المتألم وبين أي نوع من أنواع الشر؟ كذلك كان عليهم أن يتناولوا الوجبة مع أعشاب مرة، لنتذكر بأن المسيح تألم لأجلنا وذاق المر، ولم يكن ممكنا أن تؤكل هذه الذبيحة نيئة، لأنها تحكي عن دينونة الخطية في حياة البشر، وهذا يتطلب ذبيحة ونار. لم يكن بإمكانهم أيضا أن يأكلوه مطبوخا بالماء، وهذا يعني أنه علينا الثقة في المسيح وحده بدون إضافات معه. كان يجب أن تكون أحقاؤهم مشدودة، أي أنهم يأكلونه كأناس مستعدين أن يفارقوا أرض الظلمة، أرض الغضب والدينونة، إلى أرض الميراث والنصيب. لم يخلص أحد لأنه كان يعمل أفضل ما بوسعه، أو لأنه كان صادقا أو صالحا. قال الله: أرى الدم وأعبر عنكم. ومن خلص إذن؟ كل الذين آمنوا بالله وصدقوا كلمته، الذين رشوا الدم على قوائم الأبواب ووثقوا بذلك. كان الاحتفال عبارة عن شركة لأفراد العائلة، كانوا في شركة مع الله. أكلوا الفطيرة في طريقهم في البرية، لأنه في ليلة الفصح طردوا من مصر، وقد أكلوا الخبز لمدة 7 أيام. لاحظ أن الخبز كان فطيرا، أي بلا خميرة، ولو أكلوا الخميرة لانقطعوا عن الشركة مع الله، لأن الله لا يحتمل الخطية التي ترمز لها الخميرة. كانت ليلة رهيبة قد خيمت على أرض مصر. في تلك الليلة استيقظ فرعون أخيرا، استسلم بعد أن ضرب ابنه، وسنراه اليوم يدعو موسى وهارون لمقابلته.
1: نقرأ بعض الآيات من هذا الأصحاح 12 بدءا من العدد 31.
0: فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا، وباركوني أيضا. وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض، لأنهم قالوا: جميعنا أموات. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم، وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماش من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر، هذه الليلة هي للرب، تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. كل جماعة إسرائيل يصنعونه، وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم.
2: لم يعلم المصريون متى تنتهي دينونة الله، لقد مات بكرهم، ترى ماذا سيحدث بعد ذلك. خاف فرعون والمصريون وأطلقوا الشعب، وأعطى الله نعمة للشعب في عيون المصريين، وأخذوا أجرتهم التي حرموا منها طيلة السنين الماضية. من الأرجح أن عدد الذين خرجوا من مصر كان يناهز 1,000,000 نسمة بين رجال ونساء وأطفال. والآن يلفت انتباهنا حدث آخر، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا. من تكون الجموع التي صعدت معهم؟ إنهم خليط من اليهود والمصريين الذين تزاوجوا، نقرأ عنهم أكثر في سفر العدد حيث كانوا سببا للمشاكل ووجع الدماغ للشعب. كثير منهم تركوا مصر مع الشعب، ولكن الباقي ظل في مصر. الذين خرجوا مع الشعب كانوا دائما يتذمرون ويتساءلون ما إذا كان خروجهم صحيحا. واليوم يوجد في الكنائس مجموعة من الناس غير المؤمنين الذين لا يعرفون المسيح شخصيا في حياتهم، وهؤلاء يسببون التكدير للراعي والأعضاء.
1: يرجع الاحتفال بالفصح إلى خروج الشعب القديم من أرض مصر. كان عليهم ألا ينسوا أبدا ما فعل الله لأجلهم، وسيبقى هذا الاحتفال قائما حتى ملك المسيح المستقبلي. والآن سيخرج الشعب خارج مصر، وبينما نتتبع مسيرتهم من مصر عبر البحر الأحمر إلى البرية سنتعلم دروسا ثمينة لحياتنا المسيحية اليوم. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح 13، حيث يترك الشعب القديم أرض مصر ويتحرك باتجاه البحر الأحمر. نقرأ لو سمحت من الآية الأولى وحتى 16.
0: وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم، إنه لي. وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. لا يؤكل خمير اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر، 7 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل 7 أيام، ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك، لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لك ولأبائك وأعطاك إياها، أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا: ما هذا؟ تقول له: بيد قوية أخرجنا الرب من مصر، من بيت العبودية. وكان لما تقص فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر، من بكر الناس إلى بكر البهائم. لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم، وأفدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر.
2: مات بكر كل عائلة في مصر. كانت آلهة مصر دائما تطالب بالأبكار، والآن يطالب الله الشعب بأبكارهم لنفسه. بما أنهم خلصوا بدم الخروف، فقد وجب عليهم أن يكرسوا حياتهم المفدية لمن فداهم بالدم. واليوم يريد الله أول شيء وأفضل شيء لدينا. كثيرون لا يعطونه المكانة الأولى. الله يريد أن يكون الأول وأن يتربع على عرش قلبك وحياتك. هل تقضي معظم وقتك يا صديقي في الاهتمام بمصالحك الشخصية ولا تعطي لله إلا الفتات من الوقت؟ وماذا عن أموالك؟ هل يأخذ منها الملاليم فقط؟ تأكد يا أخي أن الله يكرم الذين يكرمونه ويعطونه المكانة الأولى في كل أمور حياتهم. وكما قال أحدهم: لا تقدر أن تشهد للمسيح وتشهد لنفسك في وقت واحد، ولا تقدر أن تؤكد لسامعيك أن المسيح يخلص وتوحي لهم بأنك ذكي لامع. لاحظ ماذا يحدث. يخرج الشعب بعد سنين طويلة من الذل والعبودية، ثم يجدون الله يطلب منهم فورا بكرهم. كان وقع الأمر عليهم ثقيلا. الرب يسوع يعمل نفس الأمر معي ومعك اليوم. هو يخلصنا من عبودية الخطية ويطلقنا أحرارا. يقول الله: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. ولكن في الوقت ذاته يريدنا الرب أن نقدم ذواتنا له. قد تقول: ولكن أنا حر. هل فعلا أنت حر؟ لقد اشتريت بثمن غال، دم المسيح الطاهر. والبركة لا تأتي إلا عندما تقدم نفسك له طوعا وتضعه أولا في حياتك. عندما ترك الشعب مصر أخذوا معهم جرن العجين والعجين نفسه الذي كان مختمرا، وقال الله لهم: تخلصوا من هذا العجين، عليكم أن تأكلوا فطيرا بدون خميرة 7 أيام. وكان عليهم أن ينقلوا هذه التوجيهات من جيل لآخر ليتذكر الجميع أن الله خلصهم من العبودية. كل بكر من المواشي كان للرب. لم يكن الله يريد هذه الحيوانات ذبائح، كانت تبدل بشات. كذلك بكر العائلة كان يفدى كما سنرى لاحقا بالفضة. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا: ما هذا؟ تقول له: بيد قوية أخرجنا الرب من مصر، من بيت العبودية. كان هذا ليذكر الشعب بأن الله خلصهم من العبودية. بكر العائلة كان يجب أن يفدى بالفضة. في رسالة بطرس الأولى والإصحاح الأول نقرأ ما يلي: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح.
1: نتابع القراءة الآن من العدد 17 وحتى نهاية الأصحاح 13. تفضلي يا ميسون.
0: وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر، فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب.
2: لا أظن أن الشعب كان مستعدا للخوض في أي معركة، لم يحملوا معهم أي سلاح، لذا فإن الله من فضله أخذهم إلى البرية، وهكذا لم يضطروا أن يواجهوا الأعداء إلى أن دخلوا الأرض. وهكذا نجد الله متنازلا بالنعمة لكي لا يعبر شعبه عند بداية خروجهم من أرض مصر في طريق التجارب الصعبة التي لا يحتملونها، لئلا يخوروا ويرجعوا إلى مصر. سيظلون في البرية لمدة 40 سنة يتجهزون فيها بمعدات الحرب ويصبحون مستعدين لخوض المعارك. ومع أن الطريق في البرية كانت مطولة جدا، ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية. قد يقول البعض أنه كان بإمكان الله أن يخلصهم بمعجزة، هذا صحيح، ولكن هل الله مجبر على عمل ذلك؟ هناك من يجبر الله أحيانا على عمل المعجزات، وإذا كانوا مرضى فإنهم يطالبون الله بأقصى سرعة أن يشفيهم بأعجزة.

0: هذا هو مبدأ الله. لاحظ يقول صعدوا متجهزين، هذا يدل على أنهم لم يتركوا مصر بشكل عشوائي بل بنظام وترتيب، وحتى في سيرهم في البرية كانوا يسيرون بكل ترتيب. وأخذ موسى عظام يوسف معه، هذا يذكرنا بما قاله يوسف في الإصحاح الأخير من سفر التكوين، وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. لم يكن هناك أي اعتراض على أخذ عظام يوسف لأنه لم يعد بطلا قوميا في وقت فرعون هذا، وقد أراد يوسف أن يدفن في الأرض كغيره من الآباء ليقوم في اليوم الأخير إلى الأرض. وتذكر ما كتب في رسالة العبرانيين أنه بالإيمان أخذ موسى عظام يوسف إلى أرض الموعد. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. اتجه الشعب إلى الصحراء الحارقة، ولكنهم لم يحترقوا من أشعة الشمس بسبب عمود السحاب الذي كان يغطيهم، وكان هذا بمثابة حضور الله ومجده معهم. يا له من امتياز عظيم، فالرب لم يكتفي باختيار الطريق للشعب، ولكنه تعالى تنازل ليسير معهم ويرافقهم معلنا نفسه لهم بحسب ظروفهم واحتياجاتهم، فلم يعبر بهم ويخرجهم من أرض مصر آمنين فقط، ولكنه رضي أن يسافر معهم في مركبته الخاصة لكي يشاركهم في ضيقاتهم أثناء سفرهم في البرية. وهذه هي نعمة الله. يقول لنا بولس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. نحن اليوم لا نحتاج إلى دليل مادي على وجود الله لنسير بالإيمان. الشعب القديم احتاج إلى المجد لأن عملية الفداء لم تتم بعد، أما نحن فلنا الفداء اليوم ونستطيع أن نتكل على الله الموجود بالإيمان. لقد عمل الله كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة ليأتي بشعبه بسلام إلى البرية، وهو مستعد اليوم أن يوفر لكل من يؤمن به الحماية اللازمة والرعاية الضرورية في جميع أمور الحياة. فهل تؤمن؟
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،